0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kai titines kanyunti kain belanga kitaza kidiele kaugel alye asa joengi kaini kain un adenyale
1: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافات، ويوشافات أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام. فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإن الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش السندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه وكان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا انه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول انه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه ان أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير اني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لانه احنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنه، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيميه او تقليه او اي حاجه بتحتاج هي سخنه تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لانه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانه بتاعت الاكل مخطط عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير انه عرضه لانه يتشقق ويتكسر بسرعه. القزاز صح برضه حساس، لكن تعاملك معاه بانك انت اول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفتره طويله. من الحاجات برضو الحلو انك انت دائما في اي لسته بتاعه التسوق تخطيها انك انت تشتري قزازه بتاعه خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. انا جربت الحكايه دي، لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل او بتنظفي اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ضبط مليك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكتر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي انك تغيري بانك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من انه يعملوا مروح بتاع الشفط، انا افتكر مهمة جدا، لانه الابخرة بتاعت الاكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لانها ما كويسة لانه احنا نتنفسها. فانا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق للبوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها. كده قبل ما نقول لك اخدي بالك من شنو في الليستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة ذوق، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتحت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوق كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان إحنا نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لتزرعة عادية، أخديها، لأنه دي معناها على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الاضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل اسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الاسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل الثاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسه لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان، من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في الجنس، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملى الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقه ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسنا،

أو زيها، حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت أنه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر أنه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر أو ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك أنك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل صباح عليكم. سعيدين جدا إننا نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا. أكيد كلنا في شوق ويعني في لهفة كمان إننا نسمع أخباركم وكمان مشاركاتكم وتفاعلكم في حلقة اليوم. بنقول سلامات لبلدنا الغالية السودان، وكمان مصلين ورافعين أدعيتنا في كل يوم إنه ربنا يعني يجيب السلام والاستقرار والأمان، وبلدنا ترجع يا رب أحسن مما كان. ننعم ونمرح ونسعد بكل يعني متر أو بكل حتة في بلدنا الغالي السودان. إذن حباب كل الناس اللي بتسمعنا، حباب كل الناس اللي بتستنانا كل يوم، بنقول لكم سعيدين بطلتكم بوجودكم معنا. إذا أنت موجود معنا يعني خلي وجودك فيه تفاعل، أعمل لايك، قلب، أعمل شير للحلقة، وتاقي كمان أصحابك وأهلك والأحباب عشان ما يشاركونا حلقة اليوم، لأن حلقة مميزة جدا جدا. وسعيدة جدا في صباحنا الليلة يكون معنا ضيف مميز، وأكيد الأستاذ، أنا ما حقول اسمه، خليه هو يعرف عن شخصه ويصبح عليكم. حبابك أستاذ.
1: تحية صباحية مباركة لكل مشاهدي راديو سمر في كل مكان. مبسوط أكون ضيف الحلقة اليوم. أنا أندراوس عمر جنبيل، امتياز وشرف أن أكون ضيف حلقة اليوم. أتمنى أن الله يدينا أوقات طيب ونستمتع بالبرامج.
0: أمين يا رب، أمين. أندرو كيف حالك؟ أنا أسلم عليك مرة تانية بعد ما رحبت بالأحباب.
1: أنا تمام، بخير وصحة، يا رب كل المشاهدين في كل مكان يكونوا بخير وصحة.
0: أمين يا رب. أمين. مع الأوضاع الصعبة في السودان طبعا أكيد أمنيات قلبية كثيرة لبلدنا الغالي السودان، يعني أكثر حاجة فيها وبقت نغمة إحنا بنكررها كل يوم وكل دقيقة في جلساتنا في ونساتنا، بأنه يا رب يفتقد بلدنا بالسلام والأمان.
1: شو قلبنا نشوف البلد تنعم بالسلام ونحن نرجع ونقضي أوقات طيبة، لأنه بلد الله سمح إن نكون موجودين فيه كسودانيين، فيه نتمتع بكل الحرية وبكل الحاجات الكويسة الموجودة في بلدنا.
0: أمين يا رب. أكثر حاجة يعني مشتاق لها إنها تكون في السودان في الوقت الجاي،
1: إن يكون في سلام والناس تستمتع، يكون يعني الفقد الكبير اللي حصل تلم الشمل وترجع تعيد الفرحة والبهجة من أول وجديد، وكثيرين فقدوا الأمل. ف يعني شو قلبي إنه يكون في لمة زي لمتنا بتاع السودانيين.
0: يا سلام يا أخي، اللمة دي حلوة. لمتنا دائما بتكون في حوشنا الكبير اللي مرشوش وريحة التراب كده طالعة. طبعا لما نقول كده بقول لنا يا ناس سمر، الناس بقت تسرمك وبقت لكن نحن لسه يعني عايشين على الأجواء الجميلة. إحنا أساسا نشأنا فيها وترعرعنا فيها وتربينا فيها، جو الحبوبة وجده وعمه وخاله، حوشنا الكبير والأسرة الممتدة. أكيد يعني مع الحصل حصل شتات كمان كبير للأسر السودانية في دول مختلفة، دول الجوار أو حتى دول المهجر، لكن زي ما قلت شق قلبنا نرجع في يوم من الأيام نتلمى مع يعني كوباية الجبنة وفنجان الجبنة وشاي العصر كده، في لمة فيها فرحة وضحكة، ونحكي عن حكاوي وذكريات جميلة كانت بتلمنا، ونحاول ننسى الصعب والكعب الحصل لنا.
1: أكيد.
0: فأكيد أستاذ أندرو يعني زي ما قلنا أمنيات كثيرة للبلد، وكمان يعني عايزاك في الصباح ده ترسل تحاياك للناس اللي أنت يعني حاب تفتقدهم، حاب تسلم عليهم، إذا كانوا في القاهرة، إذا كانوا في كامبالا، إذا كانوا في جوبا، في أثيوبيا، في أي دولة يعني لجأوا لها أهلنا وأحبابنا.
1: مبسوط الصباح ده، أرسل تحايا قلبية حارة لكل السودانيين في كل مكان موجودين. لو حبيت أذكر أسامي بكون أحصيت بعض الناس، لكن حبي يعني أقدم تحايا قلبية حارة لكل الناس الموجودة في دول المحجر وموجودين في السودان. أكيد عارفين إنه الوضع صعب والناس اتشتتت وراحت أماكن كثيرة، مشت مكان كثيرة، وبرضه في وجودهم في تحديات كثيرة موجودة، لكن يعني شق قلبنا زي ما ذكرت وقلت إنه نتمنى نشوفكم في وضع أحسن حل، وأنتم الموجودين في الأماكن الثانية حاولوا شجع إخواتكم إنه يعني الرب يكون معاكم ويفتقدكم إنه حد يكون في سلام، ونرجع بلدنا ونستمتع بكل النعم على الله وحبه لنا في بلدنا.
0: آمين يا رب. آمين. وأكيد كل المستمعين، كل الأحباب اللي بيتابعونا، ده شوق قلبنا كلنا، وبنقوله من داخل قلوبنا إنه يا رب رجع بلدنا وخليها تنعم بالسلام والاستقرار والأمان، ونشوفها كده بلد نهضة يعني تحصل رقب الناس اللي فاتونا. أكيد إن شاء الله يا رب. أستاذ أندرو، أول ما يعني كنا بنحاول يعني نرتب الموضوع، كان تفكيرنا إنه في الوضع الحالي كثير ما بقينا نسمع، لكن ما قاعدين نركز عشان ما نحن نفهم يعني مدلول الكلام كان هو قصده شنو بالضبط. لكن كده خلينا سوق معاي المستمعين والأعزاء اللي بيتابعونا، ونقول لهم يعني في زمن كانت يعني بقينا محاطين فيه بالكلام الكثير من كل النواحي، إذا كان من التلفزيونات، من الأخبار، الموبايلات، السوشيال ميديا، وحتى في الشارع بقينا نسمع كثير من الأصوات. لكن رغم الأصوات دي بقينا يعني مرات ما بنفهم الكلام ليه كتير وليه بيقى سريع، يعني أم الداخل ومليان ضوضاء لدرجة إنه المعاني الحقيقية بقت ما بتسمع. عايزين في حلقتنا الليلة يعني نلفت الانتباه لمشكلة حقيقية حاصلة في حياتنا اليومية بشكل خاص، ما نقول حياتنا العامة لكن بشكل خاص حياتنا اليومية، لأنه دي حاجة كتير بتلاقينا. ونعيد التفكير كمان أعزائنا المستمعين في طريقة تواصلنا، وكمان نشجع على إنه الاستماع الحقيقي، عشان يعني يكون في استماع حقيقي لازم كمان نركز ونفهم أكثر من غير ما نسمع.
1: أكيد. شكرا يا أستاذ إيناس، اختيارك للموضوع الشيق والحادث واللي بيلمس المجتمع بتاعنا اللي إحنا عايشين في وسطه، حتة الاستماع المتسرع والردود المتسرعة ده بقى يعني حاجة صعبة في الحياة اللي نحن موجودين فيه. فموضوع مهم جدا إنه نحن نناقشه، وبعد كده من خلاله أنه ممكن نفتح الآفاق ونشوف مشاهدينا رأيهم شنو في الموضوع ده، أنه موضوع مهم وشائك في نفس الوقت وكبير، فبيلمس الواقع بتاعنا والمجتمعات بتاعنا وكنائسنا وكل الأماكن اللي احنا بنتجمع فيها.
0: أكيد. والاستماع زي ما قلنا بقى كتير، لكن في نفس الوقت بقى سريع، لأنه بقينا في عصر أي حاجة بقى سريع بسرعة، زي ما بنقول يعني عصر السرعة. حتى استماعنا بقينا ما دارين كلام كتير، عايزين بس يعني المختصر المفيد، فالسرد الطويل والحكي الكتير ده بقينا ما قادرين، ما عندنا لو زمن نسمع، ما بنستحمل. نعم. في حين أنه زمان الواحد يعني ممكن يقعد ويسمع القصص ويسأل، وكمان ممكن كمان لو نعيد. جميلة أيوة نعيد تاني القصة، لكن هسه حاليا بقينا ما عايزين السرد الطويل ده. حتى الأطفال بقينا نديهم مقتطفات قصيرة قصيرة. فعايزين نشوف يعني من سياق الموضوع شنو هو الفرق بين السماع والفهم.
1: طيب لو قلنا نعرف شنو السماع وشنو الفهم، فنحن ممكن في السمع ده يا أستاذ إيناس نربط بكلمتين، يعني السمع العادي أو السمع التلقائي، بعد كده في حاجة اسمه السمع بالإنصات. فالسمع اللي هو يعني التلقائي، يعني زي أنا وإنت موجودين حس وإحنا بنتكلم، أكيد في صوت موسيقى بكون شغال، في صوت عربيات ماشي برا، يعني إنت بتسمع من غير ما شنو إنت تكون حب إنك تسمع. لكن بيبقى في أصوات بيدخل تلقائية أو بطريقة غير إرادية للحس بتاعك أو للأذن بتاعك، الحاسة بتاعت السمع، فبيكون ده سمع يعني تلقائي أو لا إرادي. في الإنجليزي بيقولوا hearing in listening.
0: أيوه.
1: يعني hearing أنت بتسمع الحاجة اللي أنت أصلا ما قدر تسمع أو غصبا عنك. أيوه. أنت قاعدة في الشغل مركزة مع الشغل, في زميل وصديق بتكلم, فأنت بتكون ما مركز إنه هو بيقول شنو, لأن أنت مركز شنو في شغلك. لكن حتى بتاعت listening اللي هو الاستماع بالتمعن أو الاستماع بالتركيز, ده اللي بيكون فيه الاستماع فيه وعي مقصود. يعني أنا واعي بالحاجة وأنا قاصد أسمعه, والغرض منه والهدف منه إنه أنا أفهم وليس أرد.
0: أيوة.
1: ده الاستماع بالإنصات أو بالتمعن. أنا بكون قاصد إن عايز أفهم الشخص اللي بيتكلم, وفيه بديه تركيزي, بديه اهتمامي, بديه يعني كل التواجد. يعني بكون قاعدة معك كل الحواس, يعني بقول أنا معك بسمعك كويس عشان أفهم, وبعد كده أقدر أرد وأقدر أساعد وأقدر أكد لك إن أنا فهمت الكلام بتاعك. يعني أنا بكون موجود معك.
0: يا سلام, يعني بأمانة يعني تعريف في مكانه, وإحنا يعني محتاجين أعزائنا المستمعين فعلا نكون متواجدين عشان نصغي وعشان نسمع بشكل جيد, ونعرف كيف إننا نرد. لأنه يا أستاذ أندرو فعلا دي مشكلة بقت حاصلة مش بس في الشارع, لكن في بيوتنا, في أماكن شغلنا, في حياتنا بين الأزواج, بين الزملاء, بين الأصدقاء. بقى السمع ممكن يكون صعب جدا جدا, لكن أنا لو جيت في موضوع الفهم, ممكن طبعا الاستماع هو أنه أنا بستقبل الرسالة أو الكلام من الشخص اللي بيتكلم معي, فبالتالي محتاج أن أنا أركز في أنه هو قاعد يقول شنو عشان ما أقدر أرد على الكلام. لكن العكس بقى هو الصحيح.
1: بالضبط كده.
0: أيوة.
1: ده الجزئية الأول. أما الجزئية الثانية اللي هي الفهم.
0: الفهم.
1: الفهم أكيد لما نقول الفهم بنخط معه حاجة اسمه الإدراك, لأنه الإدراك بيسبق الفهم. اللي فيه هنا بنقول اسمه realization أو understanding, ده الفهم والإدراك. فالإدراك يعني هي عملية بتاع العقل بيستقبل المعلومات أو الحاجات اللي هو بيشوفه كده. أنا موجود مع ناس حاسس إن هي تعبانة من ملامها, مرهقة, فأنا بدرك أو بشوف الحاجة ده يعني بصورة واضحة قدامي.
0: نعم.
1: لكن عشان أوصل لحتة بتاعت الفهم لازم يكون في أسباب وراء هذا التعب, وراء هذا الإرهاق. احتمال يكون مريضة, احتمال عندها مشكلة في البيت, احتمال متضايقة في الشغل, ده كله حاجات بعد كده بيمشي لحتة بتاعت الفهم. الفهم في نفسه هو الاستيعاب.
0: أيوة.
1: يعني أنا بستوعب الرسالة أو الفكرة أو الموقف نفسه, يعني بعد كده أنا بحلله بفسره, بعد كده يعني
0: بحاول
1: بربطه أيوة بالخبرات وبالواقع, بعد كده بحلله بفسره عشان شنو يدي النتائج صحيحة.
0: نعم.
1: هذا الفهم.
0: يا إذا جينا ربطنا الاستماع بالفهم. أيوة. بنلقى نحن عندنا جاب كبير بين الاثنين.
1: أيوة أيوة هنا مسرعين.
0: أيوة بيجينا عندنا جاب كبير بين الاثنين. فأنا برضه عايزة أسوق معايا المستمعين والأعزاء المتابعين معانا الموجودين معانا على الصفحة, ونعرف يعني كده نخد نفسنا إحنا وين بالضبط. ومن خلال العنوان أو الديسكريبشن شايفين إنه سألنا سؤال, آخر مرة سمعت زول بقلبك 200. كثير ما بنكون قاعدين, وممكن في زول إذا كان زميل ولا جار ولا صديق بيجيك بمشكلة ويقعد يحكي ويحكي ويحكي, وإنت يعني يا إما بتعين له في عيونه لكن سرحته.
1: بالضبط كده.
0: حاس بإنك أنت معاه, لكن لما يجي يقول لك أها ده الحصل,
1: تقول له شارد في الزين. بتفكر في حاجات تانية.
0: بتفكر في حاجات تانية.
1: ما متواجد معه
0: تماما. يعني إذا قلنا الاستماع والفهم إنه أنا أكون متواجد في نفس الحدث, وأنا
1: حاضر
0: ذهنيا يعني وروحيا وجدانيا كل شيء, أنا أكون موجود معك, لأنه أنا بفتكر إنه أنا داير أقوله لك ده, دي حاجة مهمة جدا جدا. وإنت الشخص الوحيد اللي ممكن تسمعني. فإذا بقيت أنت حتى الشخص الوحيد المفروض تسمعني ما سامعني, فدي حتكون مشكلة كبيرة جدا جدا. فالإصغاء والاستماع احنا محتاجين له في الفتره دي بالذات يا استاذ اندرو, برغم من يعني الضغوطات والمشاكل والاحباطات المره بينا, بقينا ذاتنا ما قادرين نسمع. زول يقول لك انا ذاتي ما قادر اسمع لنفسي, فكيف فعلا زول ما قادر يسمع لنفسه هل حيقدر يسمع للاخر؟
1: لا
0: اكيد حتكون في مشكله كبيره. عشان كده عايزين نشوف الفجوه اللي حصلت بيننا وبين الآخرين بسبب عدم الاستماع والفهم. الناتج منها كان شنو؟ الآثار اللي نتجت منها.
1: طيب هنا قلنا عدم الفهم أو عدم السمع بطريقة منصتة, دل بيخلي الإنسان ما يقدر شنو يتواجد مع شخص بطريقة. الفجوة اللي حصل قلة الإنصات ده بقى فيه كثرة الكلام. يعني كل ما بتسمع أو بتركز مع شخص بيتكلم معك, ممكن انت في الاخر بتلقى الاجوبه للردود اللي اصلا انت تقدر ترد.
0: أيوه.
1: لكن قله الانصات والسمع هو ادى لكثره الكلام, ده واحد. ونمره اتنين, الناس بقت عايزه تتكلم اكتر من ما تسمع وتفهم.
0: نعم.
1: وده طبعا حاجه صعبه في الواقع اللي احنا موجودين فيه. وبعد كده الحاجه الفجوه الثانيه اللي خلى الناس تبقى متباعدة, مرات سوء الفهم. يعني نسبة للردود, يعني أنا مثلا بقول لك كلامي يا ناس, أنت مفروض تسمع كلامي للآخر, أنا دار نوصل لشنو وأنا عايز نفهمك شنو. لكن مرات يعني المؤسف في بعض المقولات السودانية يقول لك شنو, كل ما تقول لي كلام يقول لك قبل ما تكمل أنا فهمتك أنت دار تقول شنو. فده مرات بيخلي, ونحن كأشخاص عندنا يعني شخصياتنا مختلفة, انطباعاتنا مختلفة. في زول تلقاه يعني صدره واسع أو صدره واسع بيقدر يحتملك, وفي الواحد صدره بيكون ضيق بيقفل منك.
0: أيوه.
1: بعد كده بياخد منك موقف لسوء الفهم ده, فده بيكون بعد كده في فجوة بينك وبينه, بيكون في فاصل بينك وبينه, بعد كده بيخلي العلاقة يمشي بطريقة كويس نسبة لسوء الفهم.
0: الفهم
1: بالضبط كده.
0: صدقني يا أستاذ أندرو, أنت جيت في حتة بجد معاشة وملموسة جدا جدا. يمكن أنا, وأنا ما عايز أقول أنت, يمكن أخلينا أنا أشيل نفسي كمثل, لأنه فعلا مع تسارع الإيقاع بتاع الحياة والمشاكل اللي بقت متشابهة بينات الناس ذاتها, حتى وإن اختلفت في مضمونة, لكن يعني بقينا فعلا يعني تحس أنك أنت فاهم الزول ده هو حيقول شنو, وكمان مش حيقول شنو, هو داير يسمع منك شنو. فدي الحاجة اللي أنا قاعد أحس فعلا دي ممكن تكون الخلت أن يكون في فجوة بينات الناس. ودي الحاجة اللي بتخليني أنا ذاتي إذا أصلا فلان ده كل مرة بقول لي يا أخي أنا فهمتك, ولما أنا يعني أستنى منه يديني نصيحة ولا حل ولا رد يناسب مع المشكلة اللي أنا جايباها هذه, بلقاه طالع من الشبكة تماما, ما موجود معي في الموضوع اللي أنا أصلا طرح. يعني هو أساسا ما فهمني, في حين أنه هو يعني مصير لأنه هو فهمني. نحن شعب بنصير على كده, يا أخي أنا فهمتك, أنت اللي ما فاهم نفسك أصلا.
1: أنا بقول شنو.
0: أيوة.
1: والحاجة الثانية برضو وسائل التواصل الاجتماعي, طبعا نحن بقينا في منصة كبيرة جدا وعالم افتراضي, يعني العلاقات الكثيرة الموجودة في السوشيال ميديا, يعني تكون فريندز, تكون يعني كوميونيتي معين, مجتمع, تلقى نفسك انت عايش معهم. فالعلاقات الحقيقية المفروض يكون فيه في الأسرة أو في المجتمع أو في أماكن العمل ده بيبقى مفقودة. يعني بيبقى فجوة كبيرة جدا, تلقى الناس قاعدة في البيت, الأب والأم والعيال, كل واحد مع الكوميونيتي بتاعه او مع
0: الاصدقاء.
1: ايوه بالضبط كده. فده برضو بيحدث فجوه. مفروض الحلقه ده نحن نحاول يعني نربطه مع بعض البعض, يعني احنا نكون موجودين كاسره, يعني نستغنى من الشاشات والهواتف لفتره معينه عشان احنا نلقى شنو في تواجد, في انسجام. أيوة. في علاقه حقيقيه بين البعض, سواء كنا مع اصدقاء, سواء كنا مع العائله, سواء كنا مع المجتمع بتاعنا, لازم يكون في فتره معينه نحن نقول الأصدقاء الافتراضيين الموجودين في الميديا ده شوية كده خلونا نحن في علاقة حقيقية مع الناس.
0: أيوة.
1: ده مهم جدا.
0: طيب أستاذ أندرو, هل يعني في يعني شيء حاصل في الواقع خلانا نحب أكثر شيء إننا نسمع للعالم الافتراضي ده ونكون حابين نكون متواجدين معاه. يعني حتى بنشوف في مثلا on social media أو على مواقع التواصل الاجتماعي بنلقى ممكن أنشئ علاقات مثلا تكون فردية ولو ما عجبتني بلجأ للعلاقات الجماعية اللي بتكون في شكل جروبات, يعني الجروب الفلاني, يعني تلقى نفسك عندك كمية بتاعت جروبس انت يعني موجود فيها. فبعد كده بتختار انت عايز تتواصل مع فرد ولا مع جماعه.
1: مع جماعه بالضبط كده. فحته ده برضو يعني حته محتاج احنا نشتغل عليه, يعني ندي الاولويه للناس الحقيقيين, الناس الواقعين ان احنا موجودين معهم. يعني زي ما ذكرت قبل شويه, اسرتك, مكان شغلك, مكان يعني عبادتك, ايا كان انت عقيدتك, ده الأولوية مفروض ندي للناس الحقيقية اللي هم اللي تواجد معهم من إدلامس معهم, وممكن إحنا نتكلم معهم في مشاكلنا, يكونوا سند لنا, يساعدونا, يدعمونا, ده مهم جدا. لكن العالم الافتراضي ممكن نخليه نمرة اثنين أو كحاجة استثنائي, يعني نمرة اثنين ما نخليه هو ياخد مكان شنو
0: الحاجة
1: حقيقية. الحقيقية أيوة. فده بيساعدنا, لأنه لو ما عملنا كده نحن بنكون عايشين في عالم تاني, والعالم الحقيقي عايش في عالم تاني.
0: أيوه.
1: لازم نحن نربط ويكون في بالانس بين الاثنين, يعني يكون في توافق, في توازن, عشان نحن نقدر نعيش باستقامة كده, يعني نقدر نعالج بعض الأشياء.
0: نعم. عشان كده يعني بجد انت ذكرت حتة مهمة جدا جدا, ودي بنلقاها في العالم الواقعي, انه فعلا في البيت الواحد المفروض تكون فيه كل أذن ساغية, كل زول ماخد ركن, ماخد له جنب, كل زول قافل نفسه في عالمه الخاص وقاعد. والغريبة إنه هو حاب يسمع لكن من ناس تانية, حتى لو ما فيهم ما مشكلة, المهم أنا يعني أنا عندي حديث مع ناس تانيين. في حين إنه مثلا الأم ممكن تيجي, كلكم قاعدين في الصالة, بتيجي تتكلم وبتطلب مثلا شيء معين من واحد من الأولاد ولا حتى من الأبو, بيقولوا آي آي آي إحنا سامعين ويش, ممكن ترجع وتكرر الكلام ده تاني, تمشي تكمل الحاجة اللي في ايدها وتيجي تلقى نفس المجموعة قاعدة الكلام اللي هي قالته أو المهمة اللي هي طلبتها منهم ما تنفذت. فنحن بقينا سامعين لكن غير عاملين.
1: غير عاملين. بالضبط كده. عشان ده بيودينا لحتة بتاعت الانشغال, يعني الانشغال بالأشياء التانية, مثلا الميديا أو الاهتمامات الخاصة. ما بنبدأ أولوية لمثلا أولياء الأمور مثلا. يعني أنت بتكون في البيت زي ما ذكرتي, أبوك بيكلمك لكن أنت مشغول, يعني عندك شات معين مفروض أنت تخلصه, عندك حاجة معين مفروض أنت تخلصه, يعني ما بتكون منصب, ما بتكون مركز, يعني أنت بتسمع وخلاص لكن ما بتكون مركز, أو هو بيقول في شنو بالضبط والمفروض يحصل شنو. ده العالم الافتراضي اللي اتكلمنا عنه هو اللي بيبعدنا عن الحاجات دي.
0: والغريب إنه حتى نحن يعني الآباء أو أولياء الأمور بننبه على الأطفال إنهم أسمعوا ولما يجي علينا إحنا الكبار إحنا أساسا ما مطبقين ده. أنت ما بتسمع الكلام, وأنت ليه في المدرسة مثلا اشتكوا منك أنت زول بتتكلم كتير وما بتسمع, في حين إنه أنت ممكن تكون برضك في نفس الموقف لكن أنت ما ماخد بالك من الحتة دي. فدائما الأطفال إحنا اللي بنشدد عليهم أكتر, وحس حاليا بقينا ذاتنا بقينا دايرين زول أكبر مننا عشان يقوم شنو يشدد علينا أكبر. يعني بقينا محتاجين في كل يعني مرحلة يكون عندنا الراس اللي دايما بنبه علينا. احنا فاكرين روحنا انه احنا المرشدين للعيال وكبرنا, مفروض النصايح والارشادات دي ما تكون علينا, احنا نديها للاصغر مننا لاولادنا. في نفس الوقت احنا ما مطبقين ده, فده انا قاعد احس انه برضو ده جاب كبير جدا جدا. ليه؟ لانه الاطفال هم بيتعلموا مننا. يعني انت يا بابا في البيت وما بتتكلم معك, انت متجاهلة ما سامع كلامه, فكيف عايزني انه انا اسمع لاخوي زي ما انت بتقول اسمع لاخوك الكبير, او اسمع كلامه امك لما تتكلم معك اسمع كلامه, وانا في نفس الوقت الابو انا ما مطبق الكلام ده في البيت. فتفتكر هل في توازن هنا بين الحاجه, لان الارشادات اللي نحن بنديها والتطبيق على الواقع كاحنا اولياء امور؟
1: طبعا ده ما موجود في الواقع بتاعنا, يعني كلنا بنسرع نتكلم لكن ما قاعدين نطبق. وده واقع يعني مرير ومؤلم, وقاعدين نشوف النتائج بتوع في الحياة. ليه العيال ما بيسمعوا الكلام؟ حتى الآباء بالذات أنفسهم يعني عندهم تقصير في واجبات كثيرة. ليه؟ لأنه المفروض هو يعملوا الأب هو القدوة إما الرأس والأم بنفس الكيفية. الحاجة اللي أنت بتقوله أنت محتاج تطبقه عشان الجيل الجاي ده يطلع جيل صالح وجيل مستقيم. لكن كل الآثار اللي قاعد يحصل حسي ونحن قاعدين نحصد نتائجه عشان نحن بنقول كلام ما بنطبق، والأبنائنا برضو بيعملوا بنفس الكيفية. يعني بابا وماما بيطبقوا وعايزين أنا نطبق كيف. فده حاجة مهمة جدا، لازم نحن نطبق اللي بنقوله وبعد كده نوفي ذاته. حتى العيال مرات بنوعدهم ما بنوفي لهم بالحاجات اللي مفروض نحن نعمله. فالوفاء ده مهم، بيعلمه هو انه كيف يكون امين ويكون صادق وينفذ الكلام اللي هو يتعلمه في البيت في المجتمع برا.
0: نعم،
1: وده مهم. وفي سرعه بتتدفق المعلومات الكثيره من البيت ومن الاسره ومن السوشيال ميديا ومن الاماكن الكثيره، تلقى زول بسرعه عايز يرد، عايز يتكلم بسرعه، لكن ما عايز يسمع. ليه؟ لانه كلام في البيت، كلام في المدرسه، كلام في الشغل، كلام في السوشيال ميديا. تلقى الشخص معبى يعني مليان، سامع حاجات كتير، فيديوهات، أخبار. أول ما ده يتكلم في موضوع تلقى هو فاهم كل حاجة،
0: فاهم كل حاجة،
1: عايز يتكلم على طول. يعني ما عايز يسمع لأنه مشهون بكلام من أطراف أو من مصادر مختلفة. ده الأزمة بتاعنا،
0: ده الأزمة بتاعنا. ونحن العاملين فيها فاهمين، بيجينا ما قادرين نفهم. أيوة. لأنه فعلا زي ما قلت بجين الأطفال بيجوا يعني ملمين بكمية من المواضيع. وعندهم حصيلة بتاعت معلومات فائقة جدا جدا. يعني الحاجة ده أنا قاعد أحسها فاتت، راحت علينا زي ما قاعدين نقول. لكن كده خلونا مع بعض كده مستمعينا وأحبابنا الموجودين معانا على الصفحة نشوف يعني القابل حصل بيننا وبين الآخرين، وخاصة إذا إحنا مسكنا في إطار الأسرة، هل حنقدر فعلا نعيد الانسجام ده، انسجام في التفاعل في الكلام والونسة اللي يعني الحاجة اللي بقت ضايعة. يعني القعدات الجميلة زي بتاع الزمان يا أستاذ أندرو بقت تقريبا مفقودة داخل الأسر نسبة للضغوط والشغل. يعني تلقى الأب ممكن يشتغل ورديتين وما عنده زمن عشان يجي يقعد مع الأولاد حتى عشان ما يسمع، خليه عشان ما يفهم كده، خليه يقعد أول عشان ما يسمع أصلا هم عايزين يقولوا شنو. فدي بقت واحدة من الإشكالات برضو،
1: رغم أننا نحن في عصر التقدم والتكنولوجيا وقاعدين يعني نفتخر بده لأنه سهل لنا حاجات كثيرة جدا وإحنا يعني بنستفيد منه بصورة أكبر، لكن على الصعيد الآخر نحن كمان قاعدين نفتقد أيام زمان. لأن أيام زمان يعتبر يعني لبعض الناس أحلى أيام الحياة، لأنه الدنيا كانت بسيطة والحياة كانت بسيطة، حتى الناس كانت بتسقي للناس اللي هي كبيرة تسمع للناس الكبيرة، مثلا بيسمعوا للمعلم، بيسمعوا للشيخ الحلة، بيسمعوا يعني للحبوبات وللأجداد الناس الكبيرة. فالناس زمان كان ما لقي فرص تتكلم زي حسي، يعني ما لقي فرص تتكلم زي حسي. ليه؟ لأنه اللي بيتكلم يا زول خبير، يا زول أستاذ، يا زول يعني عنده خبرة في الحياة، عنده تجارب. كل الناس بتجي تقعد يعني قدامه عشان تسمع هو بيقول في شنو، وكلام بيكون كله حكمة وكله معرفة. لكن الزمن اللي احنا فيه زي ما قلت فيه محاسن كثيرة، لكن فيه برضو يعني سلبيات كثيرة جدا. الطفل الصغير زي ما ذكرت حاسة 12 سنة بياخد معلومات من مصادر مختلفة، يعني ما محتاج لقيت يا ناس تجي توعيه في حاجة.
0: أيوه.
1: يعني هو عارف أكتر منك
0: أصلا.
1: يعني فده بقى مشكلة عشان انت تتكلم معه تقول له ده غلط يا حبيبي وده كده، الموضوع بيكون صعب، دي لأنه عارف أكتر منك.
0: أيوه.
1: ويعني ده تحدي بالنسبة لنا في الحياة.
0: وزمان كان أبسط حاجة إذا الطفل ما سمعك في البيت بتشيله تودي وين؟ لو أستاذه في المدرسة.
1: بالضبط كده. أيوة
0: المدرسة ما بيسمع الكلام في البيت، فبتلقى إنه في يعني باك أب بالنسبة لك اللي هو الأستاذ، لأنه ده يعني هو نمرة اثنين بعد الأسرة.
1: أيوة. لكن إحنا افتقدنا العصر ده يعني، لكن نتمنى طبعا يعني بالتوعية نوعي عيالنا ونوعي الكوميونتي بتاعنا عشان إحنا نقدر برضو يعني نلحق في فرصة لأولياء الأمور اللي لسه مقبلين إن هم يعني يجيبوا عيال يقدر يربون بطريقة كويس، والموجودين برضو يشتغلوا عليهم. يعني في طرق كتير ممكن تساعدنا إنه العيال يبقوا في أحسن صورة زي ما نحب نشوفهم. يعني
0: أمين يا رب أمين. نصلي من أجل أولادنا إنه ربنا يديهم يعني بجد أذن ساغية, حتى مش الأولاد, حتى نحن برضو يعني ندعي لأنه ربنا كده يدينا بصيرة ويدينا إدراك ويدينا كيف نقدر نفهم حقيقي ونسمع. والسمع ده خلينا كده وإحنا قاعدين يعني في قاعدة بتاعت صفة كده بيننا وبينكم, نبدأ من البيت. إحنا الليلة ما عايزين نتكلم يعني كتير خارج إطار الأسرة, لأنه أي حاجة زي ما بيقولوا خلونا نبدأ من أول حاجة من البيت, وبعد كده نطلع نشوف باقي الأماكن التانية اللي بنكون متواجدين فيها بصورة يومية. إذن أعزائنا المستمعين, أهلا ومرحبا بكم, وسعيدين جدا بكل زول جاء انضم لنا في اللحظة دي. وأكيد برنامج صباح بلدنا برنامج كده بنطرح فيه مواضيع جميلة ومواضيع أكيد مرات بتكون من مقترحاتكم أنتو. فحباب كل الناس اللي جات وانضمت لنا, سعيدة جدا جدا بكل زول جانا في صباح بلدنا. عندنا ماركو الطيب بيقول سلام الرب عليكم, ما استأذنتك يا أستاذ أندرو عشان نشوف كمان الأصدقاء والمتابعين معانا. عندنا ماركو الطيب يقول سلام الرب عليكم, أهلا ومرحب بك يا صديقنا ماركو, وسعيدين جدا بوجودك معانا وأجمل صباح عليك. ورينا رأيك شنو في موضوع الليلة, وإذا في موقف يعني قابلك أو مر بك في حياتك أو أنت أصلا ذاتك يعني مارسته على زول تاني في إنك يعني جاو بيحكي ويسرد سرد طويل جدا جدا وإنت سرحت في لحظة وما قدرت تفهم وطوالي رديت, قل لنا يعني انت كيف ممكن تتصرف في موقف زي كده. اهلا ومرحب كمان بموزن. موزن بتقول يا رب اهلا ومرحب بك يا صديقتنا الغالية, وسعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معانا. او مازن, فاهلا ومرحب بكل الاحباب يا مازن, صباح الخير عليك. ادومة والدنوبة بيقول سلام عليكم, اهلا ومرحب بك يا ادومة, اجمل صباح عليك وسعيدين بمشاركتك وبطلتك ووجودك معانا. أبونا بيقول يا رب العالمين آمين إنه يرجع يعني ترجع بلدنا أحسن مما كان يا رب, وده أكيد بتضرعاتنا وبصلواتنا وبأدعيتنا إنه يا رب يعم السلام والاستقرار في بلدنا الغالية السودان. صديقنا فضل تاور حبابك وأهلا ومرحب بك بيقول أحيي الأستاذة الجميلة. شكرا يا صديقنا فضل وضيف الحلقة الكريم وكل المتابعين الأوفياء, تحية تليق بالقلوب النابضة. وأقول بلهجة حاسمة مباشرة إننا حينما نصل إلى مرحلة نسمع فيها الأصوات ولا نفهم المعاني, فهذا ليس مجرد سوء تفاهم عابر, بل هو إعلان صريح عن موت سريري للإنسانية وانحدار خطير في التواصل البشري. فالأزمة اليوم ليست في غياب الكلمات, بل في مجاعة الإنصات الحقيقي بعد أن تحولنا مع الأسف إلى مجتمع من المتحدثين الأنانيين, حيث الكل يصرخ والكل يريد أن يثبت أنه على حق, بينما اختفت تماما فضيلة الانحناء الفكري والعاطفي لسماع الآخر. وذلك أقولها بأعلى صوت إلى القلوب التي عجزت عن الاستماع بصدق, هي قلوب ماتت فيها النخوة الإنسانية. فالاستماع بالقلب ليس ترفا عابرا أو صدفة تتكرم بها على من حولنا, بل هو أصل الآدمية وعمودها الفقري. ومن يعجز عن سماع أنين أخيه أو فهم صمت قريبه فقد جرد نفسه من أسمى صفات الوجدان. أستاذ فضل بجد رسالة حقيقية مليانة, وفيها تقريبا مجمل المحاور اللي احنا ممكن نكون جهزناها يا أستاذ أندرو وحابين نتكلم. ودي الحاجة اللي بتعجبني جدا جدا في متابعين راديو سمر, بقدر شنو يعني التفاعل جميل وإنهم بيتعمقوا في الموضوع جدا جدا. فأكيد سمعت الجزئية اللي أنا قريتها, لأنه رسالة طويلة قريتها من رسالة الأستاذ فضل وهو بيسلم عليك طبعا.
1: شكرا لك التحية يا أستاذ فضل.
0: نعم. عندك تعليق على الرسالة دي, بيقول الزول في حتة القلوب التي عجزت عن الاستماع بصدق هي قلوب ماتت فيها النخوة الإنسانية.
1: بالضبط كده, يعني ده نفس التعبير اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يعني احنا الإنسانية بدت كل واحد عايز يثبت نفسه, يعني عايز يثبت نفسه لكن هو ما عايز يسمع للطرف الآخر. فده حاجة طبعا يعني موصفة في الحياة اللي احنا عايشينه, والحاجة المهمة برضو أنه وسائل التواصل الاجتماعي زمان زي ما قلت كان ما موجود على كده، لكن أدت الحق لكل شخص منبر.
0: أيوة.
1: يعني أنا ممكن أقول فيه كل حاجة الرأي بتاعي وأنقض الطرف الثاني وأحكم عليه، يعني منو بديك الحق؟ ما بديك الحق يعني أنت ما بتسمع، لكن أنت عندك كل الحقية في المنصة بتاعتك
0: أنك تتكلم.
1: تهاجم وتتكلم وما در تسمع. فده واحد من السلبيات اللي حصلت، أنه يعني وسائل التواصل أدى الحق لكل حد ممكن هو يعبر عن رأيه، وبقى في قليل من المستمعين وكثير من المتحدثين.
0: نعم.
1: يعني الكل عايز يتحدث والقليل عايز يستمع.
0: يستمع.
1: كأنه بقى لايف ستايل، يعني أنت لو ما تكلمت كأنك أنت شنو؟ أنت ما عندك وجود.
0: أيوة.
1: أنت لازم تتكلم عشان تكون شنو؟
0: عندك وجود.
1: عندك وجود.
0: نعم. وبقينا نقلع على الفرصة بتاعت الكلام قلع.
1: بالضبط.
0: يا أخ ما خليتني أتكلم، وأنا أنا لو اتكلمت كان حسمت الموضوع من بدري. ففعلا بندي الحق لنفسنا في إنه يعني مفروض يكون عندنا فرصة في الكلام، لكن فعلا منو المفروض يسمع؟
1: بالضبط كده. وأثناء إحنا بنتكلم يعني من أداب الكلام تخلي زول يكمل كلامه، بعد كده يتوح لك الفرصة أنت تتكلم، لكن احنا بقينا مسرعين. يعني انا بتكلم معك وانا منصت، ما منصت عشان انت بتقولي في شنو، عشان انا بجهز ردود قبل ما تتخلص الكلام. انا عايز ارد، انا مستعجل. يعني يوحي لك كده اندرو ده مركز معك عشان هو بيفهمك ومركز معك، لكن لا بالعكس، هو مستعجل انت متين تخلص عشان هو عايز يرد.
0: نعم.
1: ولو دخلت برضه في الكلام وعطلت في الحديث هو ممكن شنو
0: يقاطعك. ايوه
1: انا مستعجل،
0: يقول لك خلاص انا فهمت انت عايز تقول شنو.
1: تقول شنو؟ خليني
0: انا اقول لك رايي. طب انت حتقول رايك على اي اساس؟ انت اساسا ما كنت ساكت وما كنت يعني مصغي او منصت يعني بكل يعني تواجدك وجدانك وده كله، يعني انت حترد تقول شنو؟ ففعلا انت عارف يا اندرو زمان كده، خليني اتكلم لك عن النسوان شويه. قال زمان طبعا الرجال بيحسوا انه يعني قعده السيدات قاعدة صعبة جدا جدا. يقولوا النسوان ديل بيسمع عن بعض كيف دي بتتكلم ودي تتكلم، يعني في الدقيقة الواحدة ممكن كلهم بيكونوا بيتكلمن. طيب بيقول اللي بيسمع منه، اتخيل النسوان اللي بيتكلموا ديل كلهم في لحظة واحدة ممكن كلهم يكونوا سامعين بعض، وممكن كلهم يردوا
1: في نفس الوقت.
0: ممكن كلهم يردوا في نفس الوقت، وكمان بصراحة الرد ممكن يكون شافي جدا جدا.
1: أيوة.
0: أو في طبعا في الردود الطاشة دي.
1: أيوة.
0: لكن هسه حاليا برضو أنا ما عارفة اتنقلت العدوى دي من يعني من السيدات لبرضو جلسات الرجال. فبقى يعني أنت ممكن برضو تأكد أو تنفي أو تأكد الحتة دي. فبقى برضو حتى جلساتهم فيها نوع من الثرثرة والضوضاء. يعني تقريبا يعني العدوى دي انتقلت. فبقى تاني ما تقعد توصف تاني النسوان قعدتهم هي البراهة اللي فيها جوطة وقعدة الجبن ومن اللي بتسمع التاني وكلام بالشكل ده. هل لاحظت حاجة زي كده انه يعني حتى معشر الرجال أو جلساتهم وقعداتهم بقى فيها برضو نوع من المحادثات السريعة والغير مرتبة والردود الغير متوقعة؟
1: أنا أعتقد يعني بقى في نفس الحاجة اللي
0: ما تقول أعتقد تقول أي ناس.
1: ليه؟ يعني أنا ممكن نرجع

0: حياتنا بقى
1: مع بعض.
0: يعني مع بعض وضغوطات الحياة برضو، يعني ضغوطات الحياة بخلي الناس الواحد ما قادر يتنفس، لازم يقول أي كلام في أي حتة وبأي أسلوب بأي شكل. ليه؟ لأنه مضغوط من جوا، ما مستقر في الداخل، بعد كده بيحاول يتنفس في الخارج بأي شكليا كان عشان يحس أنه هو مستريح شوية.
1: نعم بأمانة غايته يعني كده شفت لي شوية يعني قلبي شفت لي شوية قلبي، لكن
0: الرجال ممكن يرفضوا الفكرة لو هم بيعلقوا
1: طبعا.
0: أنا آسف لو
1: إذا في زول حيتعارض معاك أنا بتوقع يكون فضل، لكن برضو احتمال برضو يأمن معانا على نفس الكلام. مشكلة يا أستاذ أندرو، كل الناس اللي بتتابعنا وبتسمعنا، إنه بجد ما في حاجة بتتجاب من الخيال، لكن كل الحاجات حتى الأمثلة والحاجات اللي بنقولها بتكون طالعة من الواقع، يعني لأنه واقعنا فعلا اختلف، الحياة بقت سريعة، الإيقاع سريع جدا جدا، المشاكل بقت متشابهة، الأحداث بقت فعلا قدامنا نفس اللي بمر بيه، وأنا احتمال لتكون أنت حتمر بيه بعد يومين، أو تكون مرت بيه أصلا في سابق الزمان يعني. فمجرد ما يعني يقول يا فلان يا أخي يا جماعة تخيلوا أنا الليلة لما جيت مهري لقيت آي أنا زاد أنا لسه ما تميت كلامي. فنفس الموقف اللي أنت مرت بيه مر بيه أنا قبل أسبوع، فأنا عايز طوالي أنا أخذ منك يعني زي كأنك أنت بتسلمني نقطة وأنا بعد كده أكملها، وبعد كده أديها للتاني والتاني كملها، فبقت المواقف متشابهة والحكي كله متشابه. فعشان كده أظن دي الحاجة اللي بتخلينا نكون متداخلين في بعض وما مستني، يعني أنا لا أستنى كده خلي حقك ده حصل لي، قال لي أنا حقي حصل لي أصلا من قبل يومين ثلاثة وهو نفس الحدث. فدي الحاجة اللي بتخلي فعلا تشابه الحياة والأحداث والتجارب حتى اللي ممكن تمر بينه.
0: أي بالضبط كده، يعني زي ما أنت ذكرت هنا في واقع إيقاع سريع، إيقاع سريع، والضغوطات طبعا زي ما قلت هي ده أكتر الأشياء اللي بيخلي الإنسان هو عايز يتكلم بسرعة، عايز يفصفض بسرعة. ليه؟ لأنه نحن ما عندنا ناس يعني بيسمعونا فجلسات بتاع المشورة مهم، عشان كده في الوقت الحالي تلقى في مكاتب كتير بتاع مشورة بيقعدوا مع الناس عشان يسمعوهم، عشان هو في البيت كزوجة وزوجة ما قادر يتواصل جيد مع زوجه وزوجته، مشاكل كثيرة مع أولاده، مع المجتمع اللي هو موجود فيه، في الشغل ما قادر يتواصل تواصل جيد، عشان كده بيشوف حد مشير أو شخص هو بيثق فيه عشان يسمعه يحكي له يعني مشاكله وتحدياته، يعني يلقى نوع من الطبطبة ونوع من المساندة والدعم لنفسه. أغلب الناس اللي بتسارعوا ويتكلموا كده هو مضغوط، عايز حد يسمعه، عايز حد يسمعه. فلما يكون ما في زول بيسمعك أنت ما حتقدر تسمع زول. ليه؟ لأن أنت ما لقيت زول قاعد يعني سمعك وشاف احتياجك مشاعرك كده.
1: نعم.
0: فأنت بتضطر أول ما تسمع زول بيتكلم أنت على طول شنو؟
1: عايز تتكلم،
0: عايز تتكلم، عايز ترد، لأن الموضوع نابع من جوا.
1: أيوة.
0: يعني أنت تعبان من جوا يعني عايز تتكلم.
1: نعم. يبقى ده الكتمان والتراكمات.
0: أيوة.
1: اللي ممكن تكون حاصلة برغم أنه يا أستاذ أندرو إحنا بنكون قاعدين داخل مجموعة، لكن في نفس الوقت يعني بتحس بأن بالوحدة كده، ففي وسط الجماعة محتاج لزول واحد بس إنه اللي يكون مركز معك ويسمعك. وحتى بنشوف يعني من خلال كلامك الأطباء النفسيين بقدر شنو يعني الحمد لله في يعني هم عندنا ما شاء الله كتار جدا، وممكن دي حاجة إحنا كمجتمع سوداني ما كنا بنعترف بها بشكل كبير، لكن هسع مع الضغوطات ومع الظروف المرت على بلدنا، ظروف الحرب وكده، فبقينا فعلا محتاجين لده. زمان انت مش دكتور نفساني يا زول، انت مجنون،
0: انت مجنون.
1: ايوه
0: البوردين لدكتور نفساني.
1: دي مشكلتك، هي المشكله دي كمان مشكله مع الناس، ما كلنا مرينا بمشاكل اصعب من كده. انت بس داير لك زول يسمعك، لكن الزول المفروض يسمعني ده هو ما موجود، فبنمشي يعني لزول يسمعنا بقروش، بمقابله، بادويه، بحاجات كتير يمكن بقت دخيله علينا كمجتمع سوداني ما كانت موجوده. زمان لما الجد يكون موجود في البيت يا سلام، دي قمة الراحة والشفاء النفسي وكمان حتى الروحي. ليه؟ لأنه بديك يعني حديث يشفي نفسك وروحك ويطيب كمان خاطرك، فبتلقى يعني في زول بيسمع لك، زول بديك نصايح، زول يعني عنده

0: زون صاغ مستعد في كل زمن، وحتى من ما يشوف ملامح وشك انت داخل بقول لك تعال يا ولد الليله مالك كده.
1: اي بالضبط كده. نعم. فزي ما انت قلت لازم احنا بنجي نمشي للناس اللي بندفع عشان احنا نسمع. لكن بيكون طبعا فرصه كويسه ان احنا كاولياء امور في بيوتنا احنا نبدا نعالج الامور ديت. يعني الامور ده محتاج معالجه، بيبدا من التربيه والتنشئه يعني، وده ممكن زمان ما حصل بطريقه واضحه، لكن كان الدنيا كان تمام او الخير كان موجود. لكن في الوقت الراهن يعني محتاج كأب او كأم في التنشئه تربي الابناء بطريقه كويسه عشان هم يسلكوا بطريقه كويسه بيكونوا مصلحين في المجتمع، عشان ما يتاثر بعدين بالمجتمع او بالواقع. يعني الواقع بيعلم اكثر من البيت.
0: نعم.
1: والمدرسه له جزئيه
0: والشارع
1: له جزئيه كبيره جدا.
0: نعم.
1: فانت لو اسسته كويس يعني بيغنيك عن حاجات كثيره ممكن يحصل في الشارع. طبيعي هو يتعلم في مدرسه حاجات وطبيعي يتعلم من الشارع حاجات.
0: نعم.
1: عشان ده بيكمل الكيان بتاعه. لكن مهم انك تاسسه كويس عشان هو شنو يكون انسان سوي.
0: أيوه.
1: انسان يعني كويس
0: قايم على الاقل على مبادئ ثابته. أيوه
1: بالضبط كده.
0: نعم.
1: عشان الاضطرابات الكثيره ده ممكن نقول من التنشئه او من الاحداث اللي حصل لزوره هو كبير. فده كله بيخلي الانسان مرات يحس انه هو تعبان من جوا وعايز.
0: نعم.
1: يرد بسرعه وعايز يسمعه.
0: نعم. تخلق تشوهات داخل الإنسان. فبجد برضو عندنا يعني مستمعين ومتابعين معانا، وشاكرة جدا جدا لمشاركاتهم. عندنا أبو آدم حامد بيقول صباح الورد عليكم أستاذ إيناس وأستاذ أندرو، صباحكم جميل، بيسلم عليك. آدم حامد. آدم حامد تقريبا هو مع يعني بتعرفه
1: لك. تحية يا آدم.
0: آدم طمنا على حالك وأحوالك والمدام، وإن شاء الله ناس البيت كلهم بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا بطلتك يا أستاذ الباش مهندس آدم، ونتمنى يا رب تكون دائما متواجد معنا في صباح بلدنا وباقي برامجنا الموجودة على صفحة راديو سمر. كمان أبو القاسم إبراهيم بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة يا رب. شكرا لك يا صديقنا أبو القاسم، وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية. إقبال محمود مسالي بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، أحلى صباح بوجود جدو أندرو، منورنا، ليت الرب يبارك حياتك. عندك بنتك هنا.
1: شكرا لك، التحية من البوت.
0: بيسلم عليك. شكرا يا صديقتنا إقبال، وبنسعد جدا يعني لما يكون في ضيف معروف أو يعني قريب واحد من المتابعين، فبنحس يعني أنه نحن فعلا يعني متواجدين. فحباب كل الناس. مامون صديق بيقول صباح الخير الأستاذ إيناس وأندرو، معاكم نتطلع لطفرة وعي. يا سلام يا أستاذ مامون، أنا سعيد جدا جدا بطلتك ووجودك معانا، وانت كمان اكيد حتكون اضافة جميلة للموضوع. مستنين مشاركتك وكمان تفاعلك مع حلقة اليوم. ابو دريج بيقول صباح الخير لكل المستمعين، مستمعي راديو سمر، الموضوع بجد حلو جدا في ظل الواقع الآن في السودان. بنجد جلسات اجتماعية الناس بتحكي مع بعض، لكن الخوف بيتغلب عليهم، لكن بحاولوا انهم يصنعوا واقع ليسمعوا مع بعض، وبيحاولوا يحل مشاكل بعض. وده فعلا واقعنا زي ما قلنا، جلساتنا اذا كانت رجاليه ولا خاصه بالسيدات كلها عن مشاكل. اذا ما بقت مشاكل عن الاولاد بتكون مشاكل عن الواقع الحالي، وكمان مشاكل عن ازمه المعيشه وضغط الحياه او مشاكل الحرب. تقريبا دي المشاكل اللي ممكن تكون مستحوذه على جلساتنا كلها.
1: الجلسات اللي احنا بنقعد فيه وبنحكي فيه مشاكلنا مهمه جدا. ليه؟ لانه ده واقع يعني معاش ونحن شايفينه، وده بيساعدنا يعني طول
0: نشفى.
1: طول ما انت بتلقى زول انت بتحكي له مشكلتك، ده بيساعدك انك انت تفضل عندك او الحمل اللي انت شايله بيكون في طرف تاني بيقدر يسمعك، وبعد كده انت من خلال ده انك انت بتشفى زي ما انت قلتي. يعني بتشفى لما يجي وقت تاني يتحلق الفرصة تسمع، ممكن انت تسمع بتمعن، وبتكون ما عندك حاجة جواك مخليك انت مستعجل عشان ترد. فنحن حلقتنا يعني مركزين في حتة ليه الردود بتاعنا بقت سريعة، لأن احنا ما قادرين نسمع. فممكن مربط الفرس يكون عشان احنا لينا تراكمات حاجات كتيرة، جروح وعدم فهم وسوء، يعني حاجات كتيرة بيخلينا احنا ما قادرين نستمع للطرف الآخر.
0: نعم، فبنشجع على جلسات زي كده يكون فيها ترويح عن النفس
1: وفضفضة
0: الزول، يعني احتمال من خلال حديث ده وده وده أكون لقيت يعني حل مشكلتي أو روحت حتى عن الضغط الكبير اللي موجود في داخلي. ففعلا يا أستاذ أنا ما متذكرة هو منو الرسل بالضبط، لكن بجد كلام حقيقي وواقعي، مشاكلنا بقت كثيرة جدا جدا، وكمان حتى يعني يمكن ما يكون عندنا مقابل عشان نذهب نمشي لأي طبيب نفسي وكده، فمرات جلستنا بتكون فيها شفاء، يعني ما نخليها جلسات تزيد علينا، لكن جلسات بيكون تساعد. يعني فيها تساعد لأن احنا نتخلص من مشاكلنا المتراكمة.
1: هو ذكر حتى مهم، قال المحتاجة وعي.
0: أيوة،
1: حتى الوعي ده
0: الوعي
1: مهم
0: دي مهمة،
1: يعني وإحنا قاعدين في حياتنا وبنتكلم مع بعض محتاج وعي. الاستماع هي مهارة،
0: نعم،
1: محتاجة للتدريب.
0: يا سلام،
1: يعني مهارة الاستماع، يعني ما أي زول بيقدر يستمع.
0: استمع، نعم،
1: يعني لازم ندرب أنفسنا ولو ساعة ولو ساعتين، يعني نص ساعة، يعني ده مهارة إحنا محتاجين ننمي. طول ما زول بيتكلم معك أنت تحاول تركز، حتى جواك بتكون أنت مستعجل، لكن أصبر، قول لنفسك أصبر.
0: أيوة،
1: أصبر، خليه يكمل، لأنه لما يكمل أنا زي ما ذكرت في الأول ممكن نهاية كلامه، عندنا المثل اللي بيقول العبرة في شنو؟
0: في الخواتيم.
1: أيوة، يعني ده مثل تداري ولا أنا ما أعرف، لكن
0: أيوة.
1: يعني أنت الكلام اللي عايز تقوله مستعجل له ده، ممكن هو لما يخلص كلامه يديك الرد وانت تبقى نفسك مرتاح، ما محتاج تتكلم.
0: أيوة،
1: يعني توفر كلامك ده تقوله في حاجة شنو تانية مفيدة ممكن يصلح الشخص أو يصلح الجلسة.
0: نعم، أمين يا رب. يعني حابة كده أستاذ أندرو، شكلنا تكلمنا كتير، وكمان حابة أدي فرصة لأحباب المستمعين إنه إذا في أي زول عنده مشاركة، عنده أي تعليق، أي تفاعل حول موضوع حلقتنا الليلة، بكل ود وترحاب أكيد حنستقبل رسائلكم، حتى لو اختلفت معانا في الرأي بقول لك اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن إحنا محتاجين الليلة نتونس ونفضفض وكمان نشارك بعض. وإذا مريت بأي تجربة يعني أنت كنت فيها قاسي على زول جاي يحكي لك برضو قولها، واحتمال واحد موجود معنا على الصفحة يستفيد من التجربة دي وما يكررها مرة تانية، إذا كان لزميل ولا لصديق ولا حتى لواحد من أفراد الأسرة. طيب برايك شنو أستاذ أندرو، نطلع علينا فاصل ونرجع نواصل؟
1: تمام.
0: تمام.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
0: رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء وسعيدين بطلتكم وبوجودكم معنا، وأكيد الحديث دائما بيكون جميل وممتع وشيق لما يكون في يعني تبادل في التفاعل، خاصة إذا بقت في إضافات جميلة بنسعد جدا جدا بيدا. وإنتوا المستمعين عودتونا على دا، يعني راديو سمر مستمعينا دائما أوفياء يا أستاذ أندرو، بتلقى طبعا مشاركات جميلة جدا جدا زي ما كنا بنقراها قبل الفاصل، وأكيد حنرجع برضو ونشوف الناس اللي حتكاتبنا وتراسلنا في الفترات الجاية. وبنوه للناس كمان اللي بتسمعنا على الابليكيشن، ممكن إذا عايز تراسلنا على رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9، وأكيد حكون مستنية رسائلكم وكمان مشاركاتكم. حتى بقول سلام لكل زول بس معنا عبر الستلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم في صباح بلدنا. نرجع لموضوعنا أستاذ أندرو، وأكيد من خلال يعني الكومنتات اللي إحنا قريناها ممكن بسوقنا لحتات ممكن تكون برضو عميقة جدا جدا. الكتاب المقدس يتكلم عن السمع، وبنشوف آيات كثيرة جدا جدا بتتكلم عن الإصغاء وعن الاستماع، وبعد كده عن الفهم والإدراك.
1: طيب قبل ما نمشي للنقطة دي خلينا نشوف مثلا متين الكلام بالنسبة لنا كمؤمنين بيكون ضرورة نحن نتكلم. هل نحن نتكلم في أي وقت، في أي مناسبة، في أي ظروف. فمفروض إحنا الردود بتاعنا يكون في أوقات يعني مناسبة، نبقى مستمعين أكتر من ما إحنا شنو
0: متكلمين.
1: يعني الكلام لما يكون في الضرورة، يعني لازم تتكلم كمؤمن لما الحتة يكون ضرورة إنك تتكلم. لكن ما ضرورة، ممكن تسوكي يعني عادي حد لو يتكلم. يعني ممكن تسمع للآخر مثلا. في الضرورة لما تكون أنت شايف فيه ظلم معين أو حد بيتظلم، فأنت محتاج إنك تتكلم عشان تنصف الحق. يعني ده ممكن الضرورة اللي بيخليك إنك تتكلم يعني وتنصف الحق، أو اللي شفت فيه تعليم خاطي أو أي كلام خاطي أنت بتتكلم عشان تنصف، أو بتكون عايز تحذر حد معين من خطر هو ممكن يتعرض له، أو يعني حاجة بيسبب له أذى، فأنت محتاج تتكلم في الحتة دي. ده بيكون من مسؤوليات حياتك إنك أنت لازم تتكلم في الحتة ده. والكتاب بيعلمنا إنه شنو، نحن ما نخرج كلمة ردية من أفواحنا، لكن بل كل كلمة يكون شنو صالح للبنيان. يعني أنت كمؤمن حاجة ما صالح للبنيان أنت ما محتاج ترد. يعني مرات ممكن يكون في كلام بيتقال يعني سواء كان مؤذي سواء كان له سواء كان، فأنت محتاج لازم ردودك أو كلامك يكون صالح للبنيان ومملح. يعني يكون كلام فيه مليان تشجيع، كلام مليان تعليم، كلام مليان تعزية، كلام مليان يعني تعليم. ده بيكون ضرورة، ده بيكون ضرورة. أنه أفسس 4:29 يقول لنا خلينا نحن كلامنا يكون صالح للبنيان ومملح كمان.
0: نعم، وكمان زي ما ذكرت أنه نكون سامعين مصغيين أكثر مما نكون إحنا متحدثين أو متكلمين. برضو في آية بستحضرها بتقول كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. فكل ما تكلمنا كثير أكيد بتكون في معاصي وبتكون في أخطاء مرات وعدم فهم
1: أكيد.
0: لكن لما أنا أكون مصغي بكل جوارحي أكيد حتكون يعني ال بيطلع بعد كده كلام حكمة، كلام فيه فهم، كلام فيه نصح وفيه إرشاد ممكن يستفيد منه الآخرين. لكن كلام السرسرة والكلام الكثير اللي المرات اللي بيكون ما في محله زي ما أنت قبل قلت ممكن يدخلني أنا كمان في حتى ممكن تكون ضيقة مع الناس.
1: الإبطاء في السمع مهم جدا يا ناس.
0: نعم.
1: يعني ده بيساعدك أنت تفهم وتدرك. فيعقوب 1:19 ويخلينا نحن نكون شنو مبطئين في السمع. يعني لازم انت خليك مبطئ في السمع، ما تستعجل عشان تتكلم. وفي امثال برضو بقول الانسان اللي هو بيتكلم قبل ما يفهم الامر هو شنو غبي او هو ما فاهم. ده مهم جدا. يعني انت لازم تسمع الموضوع لحد يخلص نهايته وبعد كده انت ترد. فلما قال نحن نبطئ في السمع ما بمعنى انه نحن ما نرد، لكن لما نجي الوقت المناسب
0: نرد،
1: انت ترد في الوقت المناسب. والرد بتاعك ده لازم يكون برضه شنو صالح للبنيان. فمهم جدا احنا نكون مبطئين لحد نخلص نهايه امر الكلام وبعد كده نقدر شنو احنا بنرد. ليه؟ لانه في الرد مرات بيكون في كلام مجرح. عشان في امثال برضه يقول شنو يعني الكلام، يعني الكلام اللين بيصرف
0: الغضب.
1: يصرف الغضب. يعني لو في زول بيتكلم بحرقة ومستعجل وكده وانت محتاج برضو ترد، لا انت لازم يكون في ضبط النفس، خليه يتكلم يخلص الكلام للآخر بعد كده انت ترد بالكلام اللين اللي فيه صلاح اللي فيه بنيان اللي فيه نمو.
0: نعم. لأن الكلام الصعب برضو بهيج.
1: أيوة السخط. أيوة.
0: بدل ما يكون أنت يعني حضورك حضور خير ممكن تكون
1: أيوة.
0: تقوم الموضوع والناس ما تقدر تحل الحاجة. وفي ناس حريفين جدا جدا في ده. فدين ناس خلينا نرجع لك زمان لما كنا نشوف أقول لك ناس المديدة الحارة.
1: أيوة.
0: فإحنا ما عايزين نكون زي كده، لكن عايزين فعلا حضورنا في جلساتنا في حل مشاكلنا نكون يعني إضافة حقيقية صالحين في حديثنا في نصحنا في إرشادنا. الناس تقدر تاخده ويعني نشارك في الحل بدل ما نأزم المشكلة ونخليها تتفاقم وتبقى أكبر. كمان في سفر إشعياء بيقول تسمعون سمعا ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون. نعم.
1: يعني هو ما بمعنى إنه هم كانوا ما سمعين، لكن هم مش عايزين يدوا مساحة عشان هم يفهموا يعني رغم في تعليم كان بيتقال وفي حاجات واقعية قدامهم لكن هم ما عايزين يفتحوا المجال المساحة عشان هم شنو يفهموا ويطبقوا وده اللي بيحصل عندنا.
0: أيوة.
1: يعني شخص بيتكلم انت ما بتخليه هو يخلص عشان تفهم الأمر نفسه.
0: نعم.
1: لكن انت مستعجل وبتكفل كل المساحات والممرات انك انت بترد بسرعة. فالسكوت يعتبر حكمة. يعني ما السكوت او الصمت اللي احنا ممكن ما نقول انه يعني خوف او عدم ادراك او عدم فهم او كثرة الكلام برضو ما دلالة على الجهل.
0: نعم.
1: لكن الصمت ده حكمة. كونك انت تصمت اثناء ما الشخص بيتكلم بيديك انت المساحة وبيديه ذات المساحة. ويكون في اريحية بيناتكم انه انت يقدر يوصل الفكرة بتاعه بكل يعني اريحية وانت تقدر تفهم بعد كده تقدر ترد.
0: نعم.
1: فبولس قال لتيموثاوس في رسالة تيموثاوس الثانية 2 قال له افهم ما اقول فليعطيك الرب شنو فهم في كل شيء. يعني انت افهم الكلام انا بقوله لك بعد كده الله يديك شنو تفسير وفهم وشرح في ده. لكن انت يا ناس انت لو ما فهمت انا اصلا قاعد اقول لك شنو فانت ردك اكيد بيكون شنو ما حسب الكلام انا قادر نقول
0: عكسي وتماما. نعم.
1: فانت لازم يعني تفهم كل شيء او افهم ما اقول بعد كده فالرب بيعطيك شنو فهم في كل شيء. فلو ما فهمت الكلام ده يعني صعب انك تفسره فصعب انك تشرحه وصعب انك ترد.
0: نعم. يعني كلامك ده رجعني برضو لحديث قبلكم احنا ذكرناه في انه زمان الناس بتقعد في مجالس الحكماء عشان تاخذ الحكمه والفهم منهم. يعني بيكون في زول واحد واقف بيتكلم والكلام فعلا بيكون درر يعني كلام فيه تعليم. لكن هسع زي ما قلت احنا بقينا عايزين فرص عشان ما نتكلم. كلنا بقينا متحدثين وزمان كان يعني حتى الحكيم اللي بيتكلم ده كل الناس كانت قاعدة بكل أدب وبكل احترام للإنصات والإصغاء ويحفظوا من الكلام ده ويقتبسوا في حديثهم وفي جلساتهم مع الآخرين. يعني أقول لك زي ما قال الحكيم فلان في لما كان قاعد معنا في الجلسة الفلانية. لكن حسا حتى حديثنا بقى ما في اقتباسات ما بنقتبس يعني أقوال
1: من ناس
0: إحنا أيوة
1: ناس لهم خبرة في الحياة.
0: بالعكس احنا بنقول زي ما قالت الفنانة الفلانية زي ما قال
1: أيوة
0: زي ما قال مينو. يعني ما بيكون فيه حكمة ايوه
1: وكلام ما بيكون فيه مصداقية او كلام ما فيه حاجة بيبني اصلا او بيقدم.
0: أيوة.
1: يكون كلام عبارة عن كلام. فمهم جدا انه نحن نسمع ونسقي وبعد كده نرد. والمحارة ده لازم ننمي في حياتنا اليومية حتى ولو بناخد دقائق بسيطة نتدرب عليه. فمرور الوقت نلقى هنا مستمعين جيدين وبنقدر نسمع الطرف الآخر لأنه عدم سماعنا للطرف الآخر ما هنقدر نكمل بهذا المستوى.
0: نعم.
1: يعني المستوى ده لقدام هيكون صعب. كل واحد ما عايز يسمع التاني حتى لو كان كلامك مفيد لأنه كلامك ده ممكن ألقى في منصة تاني وده كده بيدمر العلاقات وبعد كده بيكون في فجوة كبيرة زي ما ذكرنا في الأول والتواصل بيكون ضعيف والحياة ما بتمشي بالطريقة اللي مفروض يعني تمشي
0: بيها. طيب رأيك شو ناخذ برضو رسائل من الأصدقاء والناس المتابعين معانا لأنه أنا يعني بجد حديثهم قاعد يعجبني جدا ومداخلاتهم ومشاركاتهم برضو قاعد تكون مفيدة خاصة لموضوع الحلقة. إذن حباب كل زول بتابعنا أهلا مرحب بك مرة تانية. يعني كترنا من التحايا والترحاب لأنكم أنتوا غاليين علي جدا جدا وأكيد بنبسط جدا إذا في تعليق واحد وصلني أنا طوالي بحاول يعني أشوف و أقرأ التعليق. طيب صلاح عوض بيقول سلامات النابغة إيناس والمتواضع جدا الأستاذ أندراوس بارك الله فيكم وفي خدمتكم. صلاح عوض بسلم عليك.
1: شكرا جدا.
0: أهلا ومرحبا بك يا أستاذ صلاح وسعيدين بطلتك وبوجودك معنا. بقول مطلوب منكم يا أستاذ إيناس حلقة عن الصحة النفسية، عشان بجد أنا شايف نص الشباب عندهم مشاكل نفسية واكتئاب من مشاكل الحياة. معلش طلعت من موضوع الحلقة، سامحوني. بالعكس أنت ما طلعت من موضوع الحلقة يا أستاذ صلاح، لكن ده تنويه مهم جدا جدا، يمكن يكون كان فايت علينا، لكن فعلا زي ما ذكرنا إنه مرات نحن بندفع مقابل
1: عشان شخص يسمعنا،
0: عشان شخص يسمعنا، وده هو الطبيب النفسي اللي نحن يعني ذكرته أنت كمان يا أستاذ صلاح. فمحتاجين يعني إن شاء الله يعني الفريق كله كده يشوف إذا قدرنا أنه يعني يعني يكون معانا ضيف نفسي يقدر يتكلم عن الموضوع ده، لأنه الشباب فعلا يا أستاذ أندرو واقعين في مشاكل زي دي كتير ما قادرين نسمعهم، ما عندنا ليهم يعني حتى براحة بتاعت وقت عشان نسمعهم.
1: كل وقتهم جري وضغوطات على الحياة، محتاج شخص فعلا يسمعهم.
0: نعم، بيقول الحلقة عنوانها جميل وكبير، أنا أفتكر من الاحترام والأدب والذوق نسمع للشخص المحتاج للحل أو محتاج لطمأنينة أو دعم نفسي، لكن للأسف أسمح لي أقول في الزمن ده أنا في رأيي الشخصي بيجا ما في زول نحكي له أصلا. شفت يعني بجد يا صلاح، ايوه وصلنا لمرحله صعبه جدا جدا. بقول هو بكمل الرساله بتاعته، كان ممكن زمان كان ممكن تحكي لاي زول كبير لاي زول كبير، بس هسه لا ينفع شيخ ولا قسيس ولا شماس ولا حتى امهات الكنيسه، قليل منهم بس بيتكلموا بحكمه. اسف بس ده، اسف اقول الكلام ده، لكن بس ده الحاصل. بس فوق الكلام ده في ناس كتار مننا بيفهموك غلط، أو نحكي لزول مشكلة حاصلة لنا ما شخص عزيز، ونفس الشخص اللي حكيت له المشكلة يخلي المشكلة أكبر أكتر، يخلي المشكلة أكبر أكتر، ودي حاجة خلتنا ما نحكي ولا عايزين حتى نسمع ذاته. أخيرا خلونا نسمع بعقل ولا نحكم إلا بوجود الشخصين مثلا، ونتكلم بحكمة ونتعلم من الأخطاء عشان نطبق الكلام ده كله. لازم تكون إنسان أمين وصادق. كل الحب راديو سمر، حب كبير لكم يا أستاذ صلاح. إحنا شاكرينك على إنك يعني فعلا بجد أسرت نقطة ممكن تكون حقيقية وواقعية معاشة في حياتنا، خاصة حياتنا اليومية. يعني تكلم زي ما احنا ذكرنا قبل فايدة الناس الكبار اللي بيكون عندنا في البيت، جد وعمه، المين ما تجي خاشي من برا يشوف وشك يعني فيه تفاصيل كده، حكي وشك براه وبيحكي، فبناديك ولديك ده تعال مالك الحاصل شنو، فبتبدأ تحكي. هسه حاليا المشكلة اللي بيحكيها علينا صلاح في انه حسي ما في زول عشان يسمعك، وذاته بقينا ما دارين نسمع ذاته. ليه؟ لأنه المشكلة اللي بتحكيها هسه حاليا بدل ما الزول يحل عليك ممكن يكبرها بشكل أكبر. وأزيد على كذا كمان يا صلاح بأنه ممكن المشكلة اللي أنت بتحكيها تمشي تلقاها بقت قدام، فبقى بدل الاستماع بيكون في سرسرة ونقل كلام وتشهير ويعني تشوي سمعة في أنك أنت يعني استأمنت أو أمنت مشكلتك دي لزول حس أنه هو المفروض كان المردود يكون غير كده. زي ما انت بادلته الاحترام والتقدير، مفروض هو كمان برضو يستقبل المشكلة دي ويديها كل التقدير والاهتمام بأذن ساغية، بكل حضور وجودي عشان مشنو يسمعك. فلكن هو احنا بنلقى عكس ده تماما.
1: هو طبعا لمس حاجة مهم جدا في واقعنا هو في مجتمعنا السوداني، يعني احنا لا ننكر ذلك، في ده وفي ده، يعني الكل موجود. لكن يعني بشجع صلاح برضو وكل المشاهدين في كل مكان انه مرات يعني في حالات لا يعمم.
0: نعم.
1: يعني في مواقف وحالات لا يعمم، زي ما في ناس فعلا فقدت الثقه في بعض الناس في الحياه، فعلا في فقدان ثقه. ليه؟ لانه اشخاص تعرضوا لمواقف وفعلا المواقف ده اتحول لأذى للشخص اللي مفروض يلقى الدعم ويلقى الحلول للمشكلة، وإتأذى من الناس اللي هو كان واثق فيهم. وبنفس الكيفية أو في الصعيد الثاني يوجد برضو في ناس أمناء وناس صادقين، يعني إنهم ممكن شنو لسه ما تقابلنا معهم عشان هم يساعدونا. فبشجع يعني مشاهدينا، يعني لو حصل موقف تمام أنت يعني كشخص بتعبر عن المواقف وبتشرح الواقع اللي حاصل، لكن برضو بيكون كويس انك تدور لسه او تفتش لسه، برضو في ناس لسه امناء وفي ناس صادقين وفي ناس لسه بيساعدوا الناس. يعني حتى ده
0: يعني
1: فعلا
0: موجود.
1: أنا حتى ده يعني صعبة فعلا.
0: أيوة.
1: يعني نتكلم فيه
0: بتعميم
1: لكن في فعلا الناس بفقدت فيهم صغة وفي ناس الكويسة لسه ممكن نحن شنو نلجأ لهم هم بيساعدونا بيدونا كل الدعم.
0: نعم. فيا أستاذ صلاح لسه الدنيا بخيرة. أيوة. أنا بشجعك على ده. ما نفقد ثقتنا في الناس أكيد. ربنا بيرتب أكيد. ناس أمينين ناس حقيقة. يكونوا صادقين بمحبتهم وبوفائهم وأمانتهم معنا أكيد. فيعني استبشر خير يا أيوة. يا صلاح. وأكيد المرة الجاية يعني احتمال ألقى رسالة غير كده. وأتمنى لك كل التوفيق يا صلاح. وفعلا مرات التجارب يا أستاذ أندرو قاعد تخلق فينا حاجات صعبة جدا جدا ممكن تكون. نعم نعم. فدير بتخلينا ناخذ مواقف من
1: كده.
0: الناس
1: أيوة.
0: فزي ما قال أستاذ أندرو يعني التعميم مرات قاعد يكون صعب لكن الناس اللي أنا اتأذيت منهم.
1: أيوة.
0: ففعلا الرسالة دي ممكن تكون موجهة لهم. يا ريت يعني كمان يعني نطلب من ربنا إنه يلمس قلوبهم يكون في تغيير حقيقي لأنه بجد يا أستاذ أندرو يعني التجارب الصعبة اللي بتجي من خلال الأحاديث الخاصة اللي أنا بجي يعني بحكيه وبفتكر إنه أنا حلقة أمانة وصدق منك وتقدير حتى لإنه أنا جيت وخصصتك من بين كل الناس عشان أنت تكون المصغي لمشكلتي قاعد يكون صعب جدا جدا. المردود قاعد يكون ألم ووجع وكسرة في كمان في القلب.
1: ده رسالة عبر الأسير لكل المشاهدين يعني الناس اللي بيضعوا فيك ثقة أنك شخص سواء كنت مشير سواء كنت راعي سواء كنت شيخ سواء كنت أي قائد نوع ما يعني الناس اللي بتثق فيك وبتجيك أنت يعني خليك أمين.
0: نعم.
1: خليك أمين. مرات إحنا يعني مشاكل الناس يعني لو نحن يعني ما اتعاملنا معه بأمانة والصدق وكذا يعني بنأذي الطرف الثاني وبيكون في حتة نحن ممكن نكون ما مدركين ممكن الأذى بالشخص ممكن يفقد الثقة في كل الناس.
0: نعم.
1: فده بيكون صعب بالنسبة لك أنت كخادم لازم تختبر نفسك كخادم في الأول كقائد كشخص مسؤول.
0: نعم.
1: يعني تختبر نفسك وتصحح نفسك أنت في الأول بعد كده تقدر تساعد الناس التانيين.
0: نعم.
1: ليه؟ لأن إحنا بنحكم بالمظهر.
0: أيوة.
1: لكن الله الوحيد اللي بيعرف القلوب ومختبر الكلى وبيعرف النوايا والدوافع بتاع الإنسان.
0: نعم.
1: فالشخص لما يجي يلجالك زي ما أنت قلتي يعني بختارك من دون الناس فأنت خليك أمين معه.
0: نعم.
1: خليك صادق.
0: أيوة.
1: قدم الحاجة اللي هو محتاجه واحتفظ بالسر.
0: فممكن
1: لما تعالجه أو تقدم له كل الدعم يعني الإشادة اللي هو بيديك أو الله نفسه هيكرمك ويرفعك ويباركك ويخليك أنت يعني سند لناس كثيرة ساعدك.
0: نعم.
1: في خدمتك.
0: نعم. عارف يا أستاذ صلاح مرات في مواقف كده بتكون إحنا بنشوفها كان هي بسيطة وصغيرة وشكل هزار يعني وكذا فلكن يعني بجد مرات زي ما بنقول تكمن الحقيقة في الهزار اللي انت قاعد الهزار اللي انت قاعد تهزره معي ده. مثلا أنا دي أكون يعني بينك أنا وبينك الموضوع لما يكون في الجماعة يا أخي المرة فاتت ما جيت قلت لي كده يعني كان حاجة بينه وبينك فإحنا ما عايزين نكون زي كده بالعكس زي ما قال أستاذ أندرو نكون ناس أمينين ومحتفظين بالأسرار. وفي برضو واحدة من العادات الصعبة جدا جدا بتحصل داخل أسرنا مثلا بالذات بتأثروا بها أكثر المراهقين فتلقى المراهق ما بيحب الفكرة دي نهائيا. أنا جيت يا أبوي صارحتك مثلا عندي مشكلة مع صاحبي وأبوه مثلا يتدخل تدخل ما كان منصف فأنا زعلان من الحتة دي وتكلمت معاه وكلام ما حلو وشنو فلما يجي يعني الموضوع ده كان بينه وبينك وخلاص انت اديتني الرشاد والنصح وانتهى الموضوع فلما نجي يقعد اعمامه يجي ولا خيلانه يا اخي الولد ده بقى سلوكه ما جميل
1: يفتح الموضوع
0: وكمان بطريقه ما كويسه فاول حاجه المراهق ما حيرضى حاجه زي كده حيحس بنفسه انه اتحرك دخل في احراج مع اعمامه ولا خيلانه و الجرح من أبوه
1: إهانة بالنسبة له
0: فإذا أنا عندي موضوع تاني تابوي ما الشخص الأمين أنا تاني ممكن أجي أحكي لك الموضوع ده فنحن حتى الآباء مرات بنكسر قلوب وخاطر أولادنا فإحنا ما محتاجين لنا. وأما الأمهات حدث ولا حرج يعني بتسود وفعل دعم.
1: هو كويس إن إحنا نفتقر ببعض.
0: أيوة إذا كان الحديث افتخار جميل.
1: لكن مشاكل الناس وظروفهم وتحدياتهم والحاجات الخاصة لازم نحتفظ به. لأنه الحاجات دي اسمها خاصة. لو كان عامة هو كان مشى في النادي ومشى في الحفلة ويتكلم. لكن عشان حاجة ده خاص هو جاك أنت كشخص وما قاعد مع اثنين ثلاثة لكن كشخصك عشان هو بيثق فيك وعايزك تسمعه وبعد كده تساعده. لكن لما أنت تسمعه وتاخد منه كل الكلام وتمشي تقوله فهو مفروض كان يقوله أصلا في النادي
0: في العام.
1: لكن يعني محتاجين نحن برضو نكون يعني أمنا مع أنفسنا والبي يلجأ لنا نحن يعني نكون فعلا بيلقى سول قلبه وهو بيجي لنا. وأنا زي ما قلت إنه ده بيساعدك في خدمتك بيساعدك في حياتك وأنت بتكون يعني سند لكثيرين.
0: أمين. نرجع لمشاركة الأحباب والأصدقاء وبرحب بهم مرة تانية. عندنا صديقنا مؤمن صديق, أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي. بقول نحتاج فعلا نسمع بعض خاصة في إطار الأسرة الصغيرة بدل حس إحنا كنا اتكلمنا فيه, وذلك عن طريق ترتيب الأولويات وعدم السماع للشواغل أي كانت أهميتها. وشكرا أندراوس على التصنيف العلمي للسمع. ده التعريف الأول لو أنت متذكر إحنا كنا نتكلم فيه. حابين نشكرك يا أستاذ مامون على يعني المداخلة الجميلة دي. ففعلا إحنا زي ما قلنا ذكرنا كثير عن الأسرة, ولأنه الأسرة هي يعني مهمة جدا جدا. منها بيطلع الفرد يا إما سوي يا إما كمان عنده مشاكل وتشوهات ممكن تكون نفسية يمارس على الآخرين خارج الأسرة. فإحنا لا عايزين نطلع إنسان سوي شاب يكون جميل خلق وأخلاق كذا يشهد به يعني في المجالس. فإحنا لو ما بدينا من البيت أكيد برا حيكون صعب جدا. فكمان بيرجع بيقول أكرر الشكر للأستاذ أندراوس على توضيح ماهية الفهم والإدراك, والشكر مسبقا للأستاذ إيناس التي قادت النقاش فكانت الفائدة. يا سلام أنت يعني كلامك الجميل يا أستاذ مؤمن, وده يدل يدل على جمال قلبك. ويعني إحنا حاولنا نبسط الموضوع وحاولنا كمان أنكم تكونوا مشاركين في الحديث الجميل الطيب. وأستاذ أندرو برضو وفى وكفى في الحديث.
1: وذكر حتى مهم ترتيب الأولويات ده مهم جدا. يعني إحنا موجودين كأسرة يعني لازم نكون عندنا وقت نحن بنبعد عن الشاشات وعن بعض الحاجات اللي بيشغلنا. فده مهم جدا يعني يكون عندنا وقت للأسرة مع بعضنا البعض, نشوف مشاكلنا نشوف ظروفنا. العيال بيجوا من المدرسة أدوكم شنو والحاصل معاكم شنو. بابا جاي من الشغل حصل لك شنو في الشغل وتحدياتك وكذا. ماما تعبانة في البيت نقوم نساعدة. يعني ناخد وقت حتى ولو بسيط نحن نبعد عن الشاشات نبعد عن التلفونات نسأل عن أحوالنا, وده مهم بيساعدنا. لكن لو نحن ما بنعمل كذا كل واحد فينا في تلفونه وبابا في اللابتوب ومش عارف عنده محاضرات والتاني بيذاكر, ده لو يتكرر بنكون نحن قاعدين في بيقول شنو في
0: يعني بورة يعني كده صعبة يعني لو اتفجرت
1: فجوة كبيرة هنا في الغربة. يعني هنا في البيت
0: في بيت واحد لكن في غربة. يا سلام
1: يعني كل واحد في حتة لكن ما في انسجام ما في تواصل ما في يعني كل واحد في
0: غريب عن التاني
1: بالضبط كده.
0: يا سلام. وده يعني بجد يا أستاذ أندرو حاصل جدا جدا وبكسرة. يعني حتى الأمهات بيجوا ما قايمين بدورهم الحقيقي كده. يعني أنا يعني بتكلم عن تجارب كثيرة. يعني المحمول ده صعب جدا جدا شتت الأسرة بطريقة ما عادية. إحنا بنفتكره نوع من الرفاهية. يعني معقول ولد فلانة عمره 3 سنة جابوا له تلفون, أنا ولدي عمره 11-12 سنة ما يجيبوا له. فبنفتكر إنه يعني من حق أي طفل إنه يكون ممتلك لهذا المحمول الأساسا يعني ببوز الفكر والإدراك. يعني ممكن يكون مفيد في جوانب إذا هو فعلا محتاج له في في في في ناحية
1: في مرحلة معينة.
0: أيوة. أنا ذاتي كأم أقدر يعني احتياج الطفل ده في مرحلة بالضبط هو محتاج ليه ده. لكن بنلقى حتى الأم هي ذاتها واحدة من المسؤوليات اللي فقدتها الاستماع أو الإصغاء والإنصات الجيد للأولاد. فتلقى الأم مشغولة 24 ساعة مع صحباتها, تسوق أونلاين, فيديوهات كل دقيقة ماشية. فالطفل يجي وهو محتاج, ممكن يكون ما أكل, محتاج عنده يأكل, يا ماما يا ماما يا ولد أمشي خليني. بعد ما خلص الفيديو ده بعدين هو الفيديو ده شنو؟ فيديوهات أنت بتتفرجي فيها, بتسمعي, يعني أنا ما عارفة. لكن بجد فقدنا المهام الأساسية والرسمية اللي بتكون داخل البيوت بسبب إنه نحن ما قاعدين نصغي ونسمع لبعض, وبعدين نقعد نشتكي من أولادنا إنهم هم ما بيسمعوا.
1: بالضبط كده, عشان نحن أصلا ما بنسمع.
0: أيوة.
1: يعني يقول لك بابا ماما أنت ما أنت مركز, فبكرة بعد بكرة لما أنت يكبر تقول له يا ولدي يا بنتي ما بيسمع ليه, لأنه أنت لما هو كان صغير ما سمعته.
0: أيوة.
1: فهو بيطبق نفس ال يعني الحتة إنه ما حيسمعك. لما يطلع برا خلاص ثاني ما بيسمع.
0: نعم. ونقعد نتزمر ونهيج ونزعل, الولد ده جاب السلوك ده من وين؟ حيكون جابه من وين؟ ما هو من نفس البيت الواحد اللي انتوا عايشين فيه, أغراب عن بعض. نعم. فبجد شكرا يا أستاذ مأمون على النقطة الجميلة, ترتيب الأولويات والنقاط الجميلة اللي انت ذكرتها. ملاك يوسف بتقول صباح الخير والبركة, وبترسل قلوب جميلة حبابك يا الغالية ملاك, وسعيدين جدا بوجودك معانا, أجمل صباح عليك. وكمان بش أحمد بيقول, بشير أحمد بنقول لناس راديو سمر يناس لك تحياتي لك بكل فخر والتعزاز, وأيضا ما ننسى ضيفنا الأستاذ أندرو بقول لك صباح مبروش بالورود. أيضا بجد موضوع جميل جدا خالص, نحن وجدنا نفسنا فيها وبشكركم كثير. يعني بتكلم بقول لك يعني صباح صباح ليك مفروش بالورود, يعني تحية صباحية جميلة لك يا أستاذ.
1: أحلى تحية لك. كلام جميل.
0: نعم. طيب هيثم منار الجند الخفي بيقول صباح الخير يا زميل هيثم, وسعيدين جدا بوجودك ومشاركتك معنا. بقول صباح الخير والبركة المبدعة إيناس, شكرا. وضيفنا العزيز أستاذنا أندرو, منورين الصباح, منورين الصباح وراديو سمر, مرحب بك يا غالي. خطوة قال لك جميلة وعظيمة ومباركة. بقول تحية لكل المستمعين والمتابعين من كل مكان, أهلا بكم في صباح بلدنا. الموضوع في غاية الأهمية, إنه نسمع ونفهم, إنه نسمع ونفهم, محتاجين نكون مستعدين كمان إنه نعرف أهمية السمع, والأهم نفهم كمان.
1: تمام, كلام زي العسل. شكرا يا هيثم.
0: أكيد. شكرا يا هيثم, وهيثم من الناس اللي عندهم أذن ساغية, بسمع يعني كويس, وبعد كده يقدر يفهم, خاصة أننا نحن هنا كزملاء مجننين يعني كثير. فربنا يباركك يا هيثم, شكرا للمشاركة الجميلة. تاني أكيد سعدنا بكل الأحباب وبكل الأصدقاء ولكل الناس اللي شاركتنا في يومنا ده وفي موضوعنا الجميل ده. موضوع يعني يمكن يعني من براه كده نحسه هين وما عادي ومنزات اللي بيجي يسمع التاني, لكن لما نقعد نخش في عمق الموضوع أكيد بنلقى إنه في خطر حقيقي واقع علينا وعلى مجتمعنا وعلى أولادنا وعلى أسرنا وحتى على بلدنا. فبنشوف بذكر بلدنا دي إنه حتى الحكومات اللي ما بتسمع لشعبها كتير قاعد تفقد حاجات أكيد. كتيرة
1: أكيد. نعم أكيد فعلا, يعني مرات بكون في صوت, عشان كده بقول الاستماع ليس فقط إنه الشخص الأعلى, الشخص الأدنى هو اللي يسمع أو الكبير بس هو اللي بيتكلم والصغير هو اللي يسمع.
0: أيوة.
1: في واحد اسمه رشاد بيقول مثل كده, يقول لك خذوا الحكمة من أفواح المجانين.
0: أيوة.
1: يعني تسمع لي زول, لكن بيكمن الرد هو اللي هو اللي مشكلة. يعني أنت أسمع كتير بتكلم بسيط.
0: بسيط.
1: تمام. يعني حتى الحكومات والسلطات ممكن الناس التحت هم شايفين حاجة معين يعني مفروض يحصل عشان يحصل فيه استقرار ويحصل فيه تقدم ونمو, لكن عشان انت لما تكون في السلطة فوق بتشوف التحت شنو. يعني انت عندك أجندة وعندك
0: صلاحية والسلطة
1: وعندك مخطط للسنة وللعام لازم يتنفذ. فعشان تسمع الرأي ده ممكن يكون شنو بيضر المصلحة بتاعك أو ممكن بيعطل الخطة اللي انت واضعه. لكن مهم تسمع لكل الفئات العمرية كل المستويات التعليمية يعني يكون من كل الفئات نساء رجال متعلمين غير متعلمين كبار صغار يعني تسمع وتغيم بعد كده. فده مهم جدا السمع. فنرسل رسالة زي ما قلت للمشاهدين السمع ده محارة محتاج نحن ننميه يعني نحن ننميه. زمان لما بنسمع يمكن لو سمعت الحلقة وانت بتشاهدنا ده محارة نحن لازم ننميه كل يوم عشان لقدام نحن نقدر نسمع ونسقي بطريقة جيدة.
0: جميل جدا. وكمان عندنا صديقنا جمال ويلسون. حبابك يا صديقنا جمال, افتقدناك الليلة من بداية حلقتنا ومحاورنا اللي بديناها, لكن أن تأتي خير من أن لا تأتي. حتى إذا جيت متأخر ما عايزين نقول لك إيد بونس, لكن حبابك وأنت حتشيل الخواتيم الجميلة. صباح الخير بيقول للأستاذ إيناس والأستاذ أندرو, موضوع الحلقة اليوم جميل. قبل أن تحكي مشكلتك لأي شخص مهما كانت مكانته في المجتمع, الرجاء الحذر لذلك عندما نتعامل مع شخص ما في الأمور الشخصية وسرد أسرارك. خذ لحظة قبل الإفصاح لأسرارك. هذا التوقف ليس ترددا بل هو خطوة محسوبة تمنحك وقتا للتفكير بدقة وهدوء. وبيقول تذكر أن الصمت وكتم سرك أحسن من المتسرعة أو التسرع. تميزك في ضبط أعصابك يجعلك مختلفا في عالم مليء بالمتسرعين. البطء هو إشارة خفية على الثقة. عندما تفصح أسرارك بسرعة قد تبدو متوترا أو غير واثق. عندما تبطئ في الحديث فإنك تظهر أنك تقدر أهمية كلماتك وتجبر الطرف الآخر على الاستماع بانتباه وتقديم لك أفضل مشورة.
1: كلام ممتاز وكلام في قمة الأهمية.
0: نعم.
1: يعني أنت قبل ما تقول أسرارك اختار الشخص بعناية.
0: مناسب. نعم.
1: يعني اختار الشخص بعناية. وأثناء جلوسك مع الشخص من البداية أنت محتاج تحكي كل حاجة. يكون في مقدمات, ممكن يكون في جلسات تانية جلستين ثلاثة.
0: أيوة.
1: بعد كده تلقى في أريحية وفي مجال مفتوح ممكن يعني تقول فيه كل الكلام اللي ممكن أنت تقوله. لكن من أول مرة لو جيت متسرع وقلت الكلام ربما الشخص ده ما يكون أمين. بعد كده أنت هتكون يعني مجروح وسبب لك أذى كبير جدا. لكن طول ما أنت بتختار شخص تتكلم معه أبدأ بخطوات بجلسات بلقاءات, ما كل مرة تقول الحاجة مرة واحدة. يكون في لقاء أولي بتختبر فيه الشخص وتشوف مدى ميولك لو.
0: نعم.
1: أريحيتك لو. بعد كده بتنزل الكلام شنو
0: شوية
1: شوية, شوية, شوية.
0: فعلا احنا يعني بجد يا أستاذ جمال شكرا على التعليق ده. الحاجة اللي فاتتنا زي ما أنا قلت شفت المستمعين كيف بيضيفوا لنا, محتاجين فعلا نستشف من خلال قعداتنا ويعني حديثنا مع الطرف الآخر ده إذا هو فعلا يستحق أنا أقول الجواي ولا لا. ليه؟ لأنه مرات حتى نحن اللي عايزين نتحدث بيكون متسرعين فنبطئ شوية لأني في البطء برضو ممكن يكون في حكمة. فيعني من خلال حديث أستاذ جمال بنرجع برضو إنه يعني نتعلم مهارة الكلام زي ما أنت كررت الموضوع ده كم مرة. إذا أنت كنت بتسمع خليك بالمرة دي عندك إصغاء جيد, مهارة بتاعت كلام زي ما عندنا يعني بندرس مهارات الخطابة وعايزين كمان يكون ندرس مهارات الاستماع. نعم. فده بيخلينا إنه نحن كطرفين نكون متوازنين, أنت بتحكي وأنا بسمع, في التالي أنا حقدر أديك المشورة اللي ممكن تكون حقيقية وتكون صالحة بالنسبة للمشكلة الموجودة قدامنا. محمد ديسكفر بيقول الكتاب المقدس هو المخرج تقريبا ولا المرج, ما قادرة أقرأ الجملة دي يا أستاذ ديسكفر. ممكن ترجع وتكتب لنا تعليق الثاني عشان أنا أقدر يعني أفهم القصد شنو. شفت أنا تعلمتها.
1: أيوة.
0: فعشان أنا أقدر أفهم بالضبط أنت يعني قصد شنو, بالتالي نقدر نرد على الرسالة بتاعتك. أستاذ أندرو تقريبا جينا لخواتيم حلقتنا, لكن خلينا أودع الناس اللي بتسمعنا وتتابعنا عبر الأبليكيشن أو على الساتلايت, بنقول لكم كمان متشكرين جدا لوجودكم معنا, وأكيد حنكون مواصلين on Facebook مع الأحباب الموجودين معنا على الصفحة. وبذكركم وبنوه إنه برنامجنا ساعة سمر بيبدأ الساعة 5 مساء بتوقيت السودان, خليكم معنا حاضرين ومستمتعين بكل يعني برامج راديو سمر على منصة راديو سمر. إذن حبابكم وحباب وجودكم مرة تانية. وأستاذ أندرو في خواتيم حلقتنا أكيد عندك رسالة عايز توجهها للمستمعين, وياريت للأسر وللقادة وكمان حتى لكل زول يعني أنت خصصت واختر يعني اختارك بأنك أنت تكون يعني شايل مسؤولية أنك تسمع شنو الأمانة ممكن تكون مهمة في ده.
1: رسالة أخيرة للأولياء الأمور والأسر, إحنا محتاجين في حياتنا اليومية نبتعد عن القربة الموجود في العائلة. يعني نحن في بيوتنا مع أولادنا نخصص وقت نحن نقعد نأكل فيه مع بعض, نحكي فيه مع بعض بعيد عن الشاشات بعيد عن التلفونات. ده بيساعدنا إنه يكون في ترابط وفي علاقة كويس, إنه نطلع الأولاد هم سويين وصالحين في المجتمعات في الكنائس وفي أماكن الأشغال بتاعهم. الحاجة الثانية برضو برسل رسالة لكل الخدام سواء كان جسوس قادة قادة المجتمع سواء كان قادة شباب, يعني الناس اللي بتجي عندك للاحتياج, يعني هم جايين عشان يتشفوا من عندك, شايفينك كرائي أو كقائد أو كقادم. أنت خليك أمين, أنا كلام ده ذكرته قبل, خليك أمين وأسمع بإناية وما يعني تفشل أسرار. يعني الأسرار ده مهم جدا طول ما اختارك, وخصص أنه الشخص اللي يثق فيك أنت خليك قدر الثقة اللي وضعه عندك.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك.
1: طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة هي.
3: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، تحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير
4: مصطفى يعني. ما شاء الله صديقة يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال.
0: يا
4: منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني
4: صراحة.
5: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول. يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتي ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة، إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك، إذا صحب ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني، فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك كده بتعمل في جريمه. كيف تقول انك كده قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك كده تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت، فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي، فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك،

0: جسمك فيزيكلي بيتغير
1: حقيقة.
0: فما عايزة عقلك يتغير حتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خدتيها في عقلك يعني ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام ما قادر أطلع ما قادر أرجع لأهلي ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسا حية يعني ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك بس it's better إنك تطلع من الـ environment إنك تطلع تتحرك بس الـ يعني to stick in one place sometimes it's pointless ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده ما حتكفيك.
1: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني
1: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم يعني ليه الموضوع ده مهم ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتير شديد صعبة لكن الحاجة دي مهمة في شنو يعني ليه أنا مهم إن أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة لكن أنا محتاج إني خلاص أقول stop لحد هنا يعني بكيت بما فيه كفاية حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت يعني أنا كنت في الحرب يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on مهم في شنو يعني
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد بس حاجة كلنا بنعرفها يعني البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي هو بيبكي ليه لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
1: غير الانفايرمنت بتاعه
0: غير الانفايرمنت بتاعه فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
1: حقيقي
0: في الرحم فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it الإنسان بطبعه هو بيتغير يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي إذا لقيت إنه منسوب الماء بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck بس الموية ما بتقعد يعني أنت لو نهر الموية ما بتكون راكدة في مكان واحد
1: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن فعايز أطلع من الحتة دي أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن في ناس بس عشان I don't know exactly what to do والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني ف you find yourself
1: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي فأنا ما حعرف أعمل شنو وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه جامعتي تكسرت منو داك حصل له شنو فقدت ناس طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عيشنا كلنا لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار يعني أنا حعمل شنو حياتي انتهت خلاص أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش وفي استسلام حصل يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها وفي حاجات كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده فيعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي

0: بك حزن وعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
1: حيكون أخطر
0: لقدام.
1: كمان.
0: أيوة
1: أسوأ.
0: يعني زي لما يقول لك الزول ده ما تلاقيه زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا
1: هو
0: دوب
1: يا دوب
0: حيكون
1: عايز
0: داير
1: ياخد
0: يعني
1: فترته.
0: شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني، انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
2: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود، يعني الحياه دي حتكون بتاثر على مستقبلي بصوره كبيره شديد. يعني احنا بنتكلم كده يعني بجد هو الحياه دي بتستمر، هي الحياه ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف، يعني حاليا هي فعلا مستمره، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة. وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها، وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحياة. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية. ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حيات كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف، يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت. يعني انا
0: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني انا زول فاشل
2: بالضبط كده، يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء، زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق، او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين، يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير 1 2 3 دي، يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
1: اصعب بكثير
2: بكثير شديد، وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس،
1: ما دفعه واحده خالص،
2: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
1: بس
2: فاهمين، يعني بس ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باظت. يعني فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي، وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
0: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياه كثيره شديد، يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفايه يعني مشاعري انا ادتك حقك خلاص، لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي، ما عايز اتدردق، ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه. فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله، ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الاحساس او المشاعر انا عايش فيها دي زي ما قالت انجي بستيب واحده بس، هو ستيبس طويل شديد. فرايك شنو يا دلال في الحاجه دي؟
1: النفس الشبعانه بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجه الكعبه، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفله لكنه الفايب جامده وانا مبسوط شنو، بعد شويه بتحس روحك يا اخي انا خلاص بدي امشي البيت. يعني الفكره ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفه دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
0: بالضبط.
1: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو، انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا
2: مالك
1: يعني ما غوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
0: تلحق الموقف يعني.
1: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
0: قيمه.
1: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية؟ طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
0: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة
0: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
0: جاتني اجازه كده غيرت،
1: جاتني اجازه يلا
0: اجباريه
1: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا، ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
0: ايوه
1: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
0: حلو.
1: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن، بنفسيه احسن، وانا اكون على الاقل أوكي أنا جاهزة إني أعمل الحاجة دي، لقيت فرصتي في الحاجة دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير ما استعجلت نفسك
1: خالص.
2: أهم حاجة. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي، يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
0: عندنا لعبة يعني
2: كلام
0: صح اللعبة يعني مدرين
2: في لعبة مهمة شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
0: عشر. عندي واحدة.
2: تفضل يا أستاذة.
1: أوه عاملين ليه لعب انتو في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة.
0: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
1: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
2: اوكي
0: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني.
2: انت فهمتي الحاصل شنو؟
1: يس
2: ايوه
1: كويس امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
0: اصلا
2: انا صراحه.
1: طيب دباره جايه من التدبير،
2: الدباره
1: تكون عارف يعني
2: صراحه.
1: طيب دباره جايه من التدبير،
2: الدباره
1: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
0: مدبر مجهز
1: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول. You do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
0: لا لا دي عايزين
1: شطارة
0: دي دي دي. لا درسونا هذه.
1: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
2: انت زوج مطبخ طبعا
1: اكيد.
2: لا لا يعني
1: نتفاخر
2: نحيق من هنا يا دلال.
0: يعني كده كل على بعضه يعني
1: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجينة اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
0: تشرفنا
1: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر، لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
0: أيوة. اوكي لا عم اخو صراحه
2: هذا شغل عارف صراحه
1: يعني لازم
2: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
0: انا حصفق عشان دراسه صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
1: قدامك.
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
0: فهمت.
2: انت فهمتيها؟
0: لكن من دارك
2: لا لا دارك
0: كده يجرب حظك.
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
0: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
0: أيوة
2: الموضوع عن المهلة
0: المهلة
2: ما له علاقة بالمهلة.
1: ما شاء الله
2: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات. الناس فهمت شنو من المقولة دي.
0: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعتوا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف الراكوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف. يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟
2: حنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو
1: كده؟ أول جملة
0: نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف
2: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
1: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
2: ولا عامل نفسه نايم اللي حركة الضيوف دي الضيوف في الصالة نايم في الصالة كده كنت عامل نفسك نايم.
1: لا لا
2: ممكن.
0: طيب الركوبة في الخريف ليه خاف من الركوبة في الخريف؟
1: لأنها بتقع في الخريف قل حاجة بتقع قل الهواء.
2: اوكي في أربع حاجة تخاف منها
0: النسيب الخفيف

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب، فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضيا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:

0: ادفع من جلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
1: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي متر ونصف وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: الظلم كلمة صغيرة لكن كبيرة وتقيلة في معنى. منذ بداية التاريخ والظلم موجود، شفناه في الحروب وفي البيوت وفي أماكن العمل المختلفة وحتى في العلاقات القريبة. كم من إنسان ضاع حقه بكل بساطة، وكم من قلب انكسر وقلبه مكسور الليلة، وكم من دمعة نزلت بسبب ظلم. الظلم ما بس إنك تضرب زول أو تأكل حقه أو تشيل حقه أو تجرحه بكلمة، الظلم أوسع من كده بكثير. ممكن يكون في قرار أو ممكن يكون في موقف معين أو صمت أو تمييز أو استغلال أو حتى تجاهل. مرات إحنا بنتجاهل الناس، مرات ممكن نفتكر ده نوع من الاستغلال، مرات ممكن يكون موقف محرج جدا جدا وموقف صعب جدا جدا. ولأن الظلم بيهز حياة الإنسان، بيهز كل دواخل الإنسان وما بيخليه في راحة نفسية. كل القوانين حاولت تحارب الظلم، قوانين اتوضعت اليوم دولية مختلفة تحاول على إنه تحارب موضوع الظلم، وكل المجتمعات رفضته. ما في مجتمع ما بيرفض الظلم، ما في مجتمع ما بيتكلم عن الظلم، وكل الأديان دعت إلى العدل. الله نفسه إله عادل وما بيظلم. لكن السؤال الليلة المختلف، يعني إذا لخصنا الموضوع الأول الجزئية الأولى ودي طبيعة الحياة، لكن لو جينا لنقطة مهمة، هل ممكن الإنسان يكون هو الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ ممكن الإنسان يكون هو الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ هل ممكن يكون أو هل ممكن نكون قاعدين كل يوم يعني بنأذي نفوسنا من غير ما نحس، من غير ما نشعر؟ مرات بنظلم نفوسنا لما نعيش بعيد عن ربنا، عن الله الخلقنا، بنكون ظالمين لأنفسنا. لما نستسلم لليأس، لما خلاص نخط إنه الدنيا انتهت، لما ندفن المواهب بتاعتنا، كم موهبة مدفونة وقد شنو أنت ما قاعد تطلع أي موهبة جواك، لما نرفض نغفر، لما نرفض الغفران أو نسمح للماضي يحدد مستقبلنا. عشان كده الليلة حلقتنا مميزة، حلقتنا جميلة، حتى ضيف الحلقة أكيد يعني مميز كالعادة دايما. مهم جدا إنه الليلة نجي مع بعض نفكر في الموضوع ده، ليه مرات بنظلم نفوسنا؟ ليه مرات أنت قاعد تظلم نفسك؟ ليه أنا مرات قاعد أظلم نفسي؟ وكيف نوقف الظلم ده؟ إحنا عايزين نتكلم في الموضوع ده، إنه ليه مرات إحنا بنظلم نفوسنا ودارين نوقفه وقبل ما يسرق مننا العمر. بالمناسبة الظلم بيسرق عمرنا شديد جدا جدا، والسلام والفرص الكثيرة اللي إحنا قاعدين نضيعها. أهلا بكم في حلقة صباحية، أهلا بكم في صباح بلدنا، ودي مش يعني ودي حلقة من الحلقات الصراحة يعني أنا حاسس إنه هتكون متميزة جدا، هتكون جميلة، لأنه الضيف مميز، الضيف يعني خفيف الظل، الضيف مبتسم من الصباح ونشيط كده ومصحصح.
1: مبتسم كيف ما ابتسم يا للو يا أخي، وأنا مستمتع بالحضرة الإلهية ومستمتع بحضرتك يا هيثم. أنت شخص رائع بأمانة، بدون كشكرة يعني ما أدري، لكن حقيقة الزول بيفرح لما أنت تدعيه ويكون معاك في ومع المشاهدين الطيبين الحلوين، مشاهدين سمر راديو سمر. الرب يبارك يا هيثم.
0: آمين.
1: وما تنسى إنه إحنا الأيام دي كمان فرحانين بالحدث العالمي.
0: يا
1: الكورة كأس العالم. طبعا أنا بفتح الكورة كده هيثم، بتخيل يعني 200 الفريق القومي السوداني ده كسوداني يوصل، وكان المرة دي قربنا يعني، بس الحمد لله ظلمنا نفسنا اللي بيقولوا ولا ظلمونا ما مهم، المهم أخبار كأس العالم.
0: أكيد إحنا حنمر حنجيف على الحتة دي ونشوف الحاصل شنو، لكن في صباح بلدنا الليلة يعني يوم مميز، بداية أسبوع
1: صحيح
0: وأحد مبارك، وإحنا في بداية شهر جديد، أصلي أن ربنا يكرمنا بكثير من الخيرات والبركات، ولأنه مكتوب أنه إحصانات الله جديدة في كل صباح،
1: في كل صباح جديد.
0: وده شيء عظيم جدا جدا، أنه في بركات وفي نعم كثيرة جدا. نصلي أن ربنا يباركنا بها في شهر 7. وإحنا كسودانيين الشهور اللي بتبدأ دي من 5 و6 و7 وتمنوا أنت ماشي شهور خير
1: وبركة،
0: وبركة لأرضنا السودان، لأنه موسم الخريف.
1: الخريف يا سلام. طبعا انت عارف انا من مدينة معتمدة على الخريف، مدينة نعم. القضارف. يعني بلدنا دي في شهر 6 و7 و8 في الخريف، لما تيجي داخلة كده مرة في واحد جمع الخرطوم، دكتور نذكره بالخير دكتور إسحاق، فأول زيارة له كان يجي القضارف في شهر 7، فدخل كده في شهر 7 يا هيثم ووقف كده وقاعد يقول أنا وين؟ أنا في أوروبا. بأمانة في الجو بتاع السودان في الخريف بالذات القضارف، الخضار والضباب والجو الجميل والمطر نازلة، فيعني ربنا يبارك الشهور دي وإن شاء الله مطر خير وبركة. مبارح جاني تلفون من ناس القضارف قال لي يا أخي نحن قلقانين، قلت لهم ما لكم يا من الأهل؟ قالوا لي يا أخي نحن ما في شهر 6 جاتنا مطر واحد أو مطرتين. قلت لهم يا جماعة الصبر، لسه المطر حيكون موجود إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: والبلد تكون بخير.
0: هي دي من مواعيد الله دايما اللي ما يعني يخزلنا فيها، لأنه
1: أمين.
0: معروفة بأن هي بتاعت الخير، يعني لأنه نعرف قدر شنو اعتماد كبير جدا جدا على الأمطار في الزراعة.
1: وانت عارف السودان يا هيثم في اليومين ده احنا محتاجين للمطر بتاع ربنا ده ينزل ويغسل كل الأرض اللي اتملت بالدم واللي اتملت بالموت وبالفساد. ربنا كده يلطف بنعمه ويجيب لنا يا اخواننا مطر الخير والبركة ومطر السلام والفرح والسرور يدخل في بيوتنا من جديد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن مرحب بكم المستمعين، مرحب بكم الأصدقاء متابعين في كل مكان. نسمح لي أذكركم بتواصلكم معنا من خلال الواتساب، من خلال رقم مكتوب على الشاشة، ممكن أذكركم بالرقم 0-35-79-76-55-35. أهلا برأيك، أهلا بفكرتك، أهلا بمقترحك في الواتساب، وسعيدين جدا لكل الناس اللي بتتابعنا يعني بترحب بينا دائما على وسائل التواصل الخاصة بهم وبتتابعنا وبتشاركنا في كل صباح. أكيد الناس يمكن تكون بين القلق وبين الخوف وبين الرعب وبين الاطمئنان وبين السعادة، لأنه يمكن المنتخب اللي انت بتشجعه قد يكون خرج، لأنه احنا في تصفيات مهمة جدا جدا. المغلوب يغادر يعني البطولة والفائز بيتأهل، ويعني بنشوف القارة الأفريقية رغم أنه يعني كانت منتخبات كثيرة جدا، لكن يعني انبسطت صراحة بالفوز الكبير والتأهل الكبير ل يعني يعني حاجة مهمة جدا جدا اللي هي أنه وصل لدور 16، حاجة دي ما سهلة، ممكن يكون حيلعب دور 8 وممكن بعد كده يمشي لقدام. يعني ليلة يعني منتخبين بيمثلوا القارة الأفريقية وبيمثلوا العرب، لأنه يتكلموا اللغة العربية، وفي أفريقيا لأنهم موجودين كمان في القارة الأفريقية. المغرب وجمهورية مصر العربية شقيقة، ويمكن يعني المنتخبين الفاضل لنا إنه أفريقيا تنبسط وتسعد بهم جدا جدا، فأدوا أداء يعني فوق التوقع. يعني هم نفسهم
1: يا أخي ديل فرحونا جدا يا هيثم الفريقين ديل، ونهني الفريق المغربي والفريق المصري، ونهني الشعب الأفريقي بكل ألوانه وأطيافه وأخواننا في المدليس وكل المناطق. يعني ده فرح لنا كلنا، لأنه يعني بالنسبة لأفريقيا تقريبا دي شرف، وده لوحة جميلة بتعكس جمال اللاعب الأفريقي. وصدقني هيثم حتى الناس الفرقة ما قدرت تمشي قدام من الفرقة الأفريقية كانت بتلعب كويس، زي الفريق بتاع الرأس الأخضر. أنت عارف أنا أول مرة أسمع بالاسم ده في كأس العالم، مع أنه دي بلد أفريقية جزيرة جميلة وبلد حلوة، لكن مرات كتير جدا بنظلم أنفسنا يا هيثم، لأننا ما قاعدين نكتشف جمال بلادنا، جمال أفريقيا السمراء، جمال كل الوطن العربي. فمرات كثيرة جدا بننسى الحاجات الحلوة دي، لكن كتر خير كأس العالم بذكرنا بالإمكانيات العظيمة الموجودة داخل الإنسان الأفريقي والإنسان العربي أكيد. وربنا يبارك، وإن شاء الله الناس تستمتع مع الفريق المغربي والمصري في تقريبا يوم الثلاث في ماتش مهم كمان، مش كده أظن؟
0: نعم، المباراة قادمة، النتائج صعبة جدا جدا، والمواجهات حتكون صعبة، لأن المنتخب المغربي حيواجه فرنسا.
1: بس ما تنسى أنه المنتخب المغربي عنده كوادر لاعبين في فرنسا وبيعرفوا، يعني مثلا عندك اسمه من المبارح كان حكيمي، أشرف حكيمي، يعني زول ما سهل مش كده. وعنده خبرة في اللعب وسط الفرق الفرنسية وكده، فربما هو كمان يقدر يساعد زملائه، والناس كلها بتدعو لربنا ربنا يسهل الأمور. لكن يا أخي يكفي إن هم بيلعبوا مع فرنسا وبينافسوا مع فرنسا، ما أخذ كأس العالم كم مرة تقريبا، آخر مرة هي أخذته
0: هي لا الأرجنتين،
1: آخر مرة الأرجنتين قبلها كان فرنسا. صحيح، ما شاء الله هيثم، أنت ما لعب كورة وأنا عارفك أنت زول المفروض تكون حسي في كأس العالم يا هيثم.
0: إذن نتمنى للجمهور أن يستمتعوا بأيام مفرحة صراحة، هي شالت كثير من الحزن
1: طبعاً،
0: شالت كثير
1: طبعاً
0: من طبعاً نوع الاكتئاب واليأس. حقيقة السعادة اللي غمرت البلدان المختلفة الأفريقية طبعاً والعربية يمكن يكون دي سعادة ما توصف.
1: صحيح،
0: ودي حاجة كويسة جدا، لأنه كرة القدم بتجمع الشعوب
1: يعني، تجمع وتجمع مش الشعوب بس، حتى في البيت تلقى الأبو والأم والأولاد، بابا الليلة الماضي أنا أحضر، تلقاهم كلهم قاعدين كده بيشربوا الشاي مع بعض، ها بيضربوا الجيمات فدي حاجة جميلة يعني، ده شيء حدث عالمي يتأثر به الشعوب، وأيضا على نطاق الأسر يا هيثم، يعني البيت كله يا أخي. أنا زرنا مبارح، أنت كنت معانا يعني، زول كبير في السن ومريض، لكن سألناه وقال أنا متابع كأس العالم. فده شيء جميل يا هيثم، وده شيء رائع إنه الإنسان يكون عنده أحداث في حياته زي دي، ويعني يفرح وتشوف شعوب وأمم من خلال التلفزيون، وتستمتع مع التقاليد والثقافات المتنوعة. فده حدث نحن بنحترمه جدا يا هيثم.
0: أكيد، ونتمنى لكم كل التوفيق، وإنتوا بتشاهدوا نتمنى لكم أوقات طيبة وسط الأهل وسط الأصدقاء وسط الأصحاب، وإنتوا بتستمتعوا بالمباريات القادمة. إذن صباح جديد وصباح يحمل الأخبار السارة، ونصلي من أجل بلدنا كمان يعني. دي دعوة من هنا لكل الكنائس، لكل الناس اللي ذهب إلى بيت الله للصلاة، إنه خلونا نصلي من أجل السودان، نصلي من أجل أوضاع في السودان، نصلي من أجل الأبيض، نصلي من أجل الشريط بتاع دارفور أو كردفان بصورة عامة، لأجل الأوضاع. ودي الحاجة المهمة، على إنه محتاجين نرفع دعاء، محتاجين نرفع صلوات لأجل إن ربنا يتدخل في الأوضاع. إحنا بنثق في مشيئة الله وفي إرادة الله، لكن كمان بيطلب مننا إنه إحنا نصلي.
1: أمين.
0: لأنه إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، قال هو بيسمع من السماء
1: ويبرئ أرضنا.
0: ويبرئ أرضنا.
1: صحيح. ودي حاجة مهمة هيثم، وأنا يعني بشجع نفسي وبشجع كل أخواني وأخواتي المشاهدين والمستمعين، إننا كلنا ندعو بصوت واحد لله، ونؤمن إن السودان لم يكن كما كان، لكن حيكون في بركة، ومجد السودان الأخير حيكون أعظم من المجد الأول، لأنه إلهنا إله عظيم وإله عادل وكثير المراحم. فنحن ننتظر رحمة الله وننتظر عون من الله لإعادة بلادنا وإعمارها من جديد بنعمة الله.
0: إذن المستمعين الكرام، دي دعوتنا لكم من الصباح، تعالوا انضموا لنا، تعالوا نشارك كده في حلقة صباحية، والحلقة دي يمكن تكون بسيطة، والعنوان ممكن يكون بسيط لكن عميق
1: شديد.
0: جداً. أيوة طبعاً. جداً, طبعاً. جداً. وما أصعب الظلم؟ منو اللي ما بيكره الظلم؟ منو بقول يا أخوانا تعالوا اصدموني؟ ومنو قبل كده قبل إنه يا أخنا مبسوط عشان أنتوا ظلمتوني؟ ما أظن في زول
1: طبعا،
0: عشان كده يعني الموضوع غير، يعني إحنا هنتكلم مش عن ظلم الناس، هنمشي للأعمق، وممكن يكون الموضوع يعني يحتاج لصراحة أكتر وشفافية أكتر، لأنه أنت الأول والأخير المضر في هذا الأمر. فيعني السؤال موجه ليكم، موجه لي ولكل المستمعين، ليه مرات الإنسان بيكون أكبر ظالم لنفسه. ليه يعني سؤال كده يحيرك يوقفك كده ببساطة شديدة, إنه ليه مرات الإنسان بيكون أكبر ظالم لنفسه؟
1: يا سلام
0: نجيب كده
1: ده سؤال يعني بجد يا هيثم. أنا بشكرك على اختيار الموضوع والمحاور الجميلة, وسؤالك الأول الجميل دي, ليه أنا بكون ظالم لنفسي؟ ده سؤال مهم ممكن كلنا نجيب فيه أحبائي ونسأل أنفسنا. أسأل نفسك لو أنت قاعد في البيت أو أنت قاعد في المدرسة أو قاعد تسمعنا أينما كنت حضرتك, ليه بظلم نفسي؟ ده سؤال مهم. وأظن أنه أنا في رأيي هيثم أنه أنا بظلم نفسي مرات كثيرة جدا, لأنه في أمر مهم جواي أنا لازم أدركه كويس, أنه أنا جواي في حاجة يسموها الطبيعة الفاسدة أو الطبيعة الساقطة أو ناس بيسموها الخطيئة الأصلية اللي أنا وإنت مولودين بها. يعني مثلا البيبي لما يجي طالع من بطن أمه يا هيثم, أول ما يجي مولود من بطن أمه بيبي صغير أمور جميل حلو, ما عدى يوم في الحياة طلع من بطن أمه وأمه بترضع فيه وخطته في السرير, دار ترضع أخوه الثاني تلقاه بكورك. بكورك ليه؟ من وين جاب الـ الـ الـ الأنانية؟ من وين جاب الطبيعة بتاعت إنه هو بس دار يشرب لبن وأخوه الثاني ما يده؟ فإذا هنالك يا هيثم أمر مهم لازم نركز فيه, إنه الطبيعة الساقطة قلب الإنسان من يعرفه؟ قلبي ده منو بيعرفه؟ هل أنا بعرفه؟ أبدا. منو بيعرفه؟ حتى النبي داود, النبي داود بكورك بالليل قبل ما ينوم قال يا إخوانا, داود النبي قال أنا ليليا بعوم الفراش بتاعي مرتبتي بدموعي بدموعي بعوم بالدموع بالدموع. ليه؟ لأنه حاسس إنه هو ظالم نفسه في خطيئة. الخطيئة هي السبب الأساسي يا هيثم. يعني مثلا هيثم الليلة أنا خريج جامعي وعندي دكتوراه وبروفيسور, تلقى قدامي كمية من السجائر مثلا أو سامحوني يعني بدون المخدرات, وأنا بروف للأسف يعني محترمي لكل طبعا ما كل بروف لكن بقول لك بمعنى أنه أنا وصلت إلى مرحلة من العلم والثقافة عالية, لكن ما زلت أمارس في أمور تؤذي نفسي وأظلم نفسي بالمخدرات يعني حتى التدخين في العلبة بتاعت التدخين مكتوب شنو يا هيثم تذكر؟ أيوة التدخين ضار بالصحة, لكن رغم أنه مكتوب من تحذير من وزارة الصحة التدخين ضار بالصحة, وأنا تلقاني ماسك السجارة
0: الدكتور نفسه
1: ده الدكتور للأسف. ليه بيضر نفسي؟ لأنه طبيعتي فاسدة, لأنه جواي في طبيعة يعني بولس قال شنو؟ بولس الرسول قال كلام جميل, قال أنا قدامي في خير دار عمله لكن عندي مشكلة إنه الخير الدار عمله ما قادر عمله. ليه يا بولس؟ قال لأنه في طبيعة جواي بتجرني ورا بتجرني الطبيعة البشرية. فيجب علينا إنه نسأل أنفسنا لما أنا أتصرف أي سلوك خاطئ أيا كان, بسأل نفسي ليه عملت الحاجة دي كده؟ مرات بتحير لأنه في طبيعة جوا. أنا هنا مش برمي اللوم يا هيثم على الطبيعة القديمة بس, لكن كمان أنا في جزء مهم في حياتي أنا بقدر أعالج الموضوع ده بطرق معينة ممكن في أثناء حديثنا نتكلم عنها أكثر.
0: إذن المستمعين الكرام الأمر مهم جدا جدا في هذا الصباح, ولأنه محتاجين نتعرف على حاجات كثيرة جدا هي اللي بتقودنا لظلم النفس, ودي حاجة مهمة جدا جدا في الحلقة. ونجيب شوية كمان على نقطة مهمة, شنو المقصود يعني بظلم النفس؟ ظلم النفس ما كراهية الذات, هو إنك تعرف الحق وتمشي عكسه, ودي حاجة صعبة جدا.
1: صحيح.
0: إنك تهمل روحك عقلك وصحتك زي ما أنت قلت, أو تعيش أقل من الدعوة اللي وضع الله لك, ودي حاجة خطيرة جدا جدا,
1: جداً, جداً.
0: لكن إنك تكون عارف الحق وتمشي عكسه
1: يعني كأنك أنت ساق عربية والنور ولع يا هيثم, ها ستوب ستوب ستوب وأنت ماشي ما أدري كيف ماشي ما أدري كيف ماشي ضد, وكده حتوصل حتصل في مشكلة, ربما تعمل حادث تموت أو تعور نفسك زي ما بيقولوا أو تتضرر أنت والناس اللي حولك. فأحيانا كثيرا جدا في حياتنا في أمور أنا وإنت عارفينها عارفينها هي خطرة علينا عارفينها هي مدمرة لينا يا هيثم, لكن المشكلة بتاعت الإنسان هو يزيد في الشر يوم ورا يوم. ليه؟ لأنه في في في تصورات. هيثم مرات كثيرة جدا الإنسان بدور نفسه نتيجة للتربية بتاعته مرات. يعني مثلا أنا أكون مثلا زي أخوان يوسف في القصة المعروفة. يوسف عنده أخوانه حوله ويوسف بحب أخوانه، بس فجأة كده الأمور تغيرت. ليه؟ لأنه يوسف وأخوانه حصل بيناتهم مشكلة بتاعت غيرة، وهم حسوا إنه يوسف دي عامل نفسه هو الطب وهو رجل الأحلام وهو
0: المحبوب
1: المدلل وعنده لبسة خاصة. نتيجة للحاجة دي هم ضروا أخوهم وضروا أنفسهم، استمروا إن هم يخططوا. والمشكلة كمان مرات الضرر ما بيجي صدفة، يعني مرات في حاجات تحصل معاك نقول زلة، أوكي نقول حاجة سهوة من السهوات، لكن مرات أنت بتضر نفسك بتخطيط، بتخطط، بتمسك ورقة وقلم، بترسم أنا هعمل 1 2 3، وأنت عارف ال 1 و 2 3 دي كل الخطوات دي كلها ضارة، بس أنت مستمر إنك تعمل كده، مستمر نتيجة لأمر ما جواك. فعشان كده هيثم الفكرة إنه لازم أفهم الإنسان ده. يا إخواننا الإنسان كائن مخلوق على صورة الله، مش كده؟ الله قال نخلق الإنسان على صورتنا. يعني شنو؟ يعني أنت عندك طبيعة مباركة، طبيعة عظيمة، طبيعة خلاقة، طبيعة. يعني مثلا الليلة أمسكوا معي أخواننا الإنسان اللي صنع الطيارة. الطيارة دي لما تخش جواها وتركب وتسافر مسافات تقطع بحار ومحيطات منو العمل الجمال ده؟ منو أوجد الطيار؟ مرة أنا سألت سؤال في عزة قلت يا منو أوجد الطيار؟ وحي قال لي الله. هو فعلا الله، لكن من خلال منو؟ من خلال الإنسان. إذن الإنسان هيثم في طبيعته عنده إمكانيات هائلة جدا، إمكانيات خير وبركة، إمكانيات وطاقات إذا حدثك عن علم النفس أنت ممكن تسهل، يعني تنبهر. فإذن هذا الإنسان ليه يضر نفسه؟ ليه في جماله وفي طبيعته الجواه ودي ربنا أوجده في الإمكانيات، في الإبداعات، في إنه يجيب الكمبيوتر. شوف الكمبيوتر ده، شوف الكمبيوتر ده فيه كم معلومة وكم يا إلهي وكيف تتواصل، وشوف الجمال بتاع الكمبيوتر زي ما تكلمنا في كأس العالم والإبداعات ده كله من الأوجده الإنسان. رغم ده الإنسان بيأذي في نفسه،
0: بيأذي نفسه، لا يعرف قيمة نفسه ولا بيعرف قيمة نفسه، ولا في حاجة بتخليه إنه هو يأذي نفسه، لأنه نحن عاملون معه ده معنا منه هو إحنا العاملين معه. الإبداعات والحاجات اللي إحنا بنشوفها من الانبهار والتعجب في جمال إبداعات الإنسان ما عنده حدود.
1: صحيح،
0: ما عنده حدود، لكن العمل ده بكل بساطة ينتحر، يقتل نفسه.
1: صحيح،
0: يدمر نفسه وبأبسط الحاجات اللي يمكن ما عندها قيمة. لو جيت عينت كده اللي قاعد يظلم نفسه بحاجات كده لما نجي عائله يندم يبكي على صحيح. السنين والأيام اللي بضيع هو بيدمر في نفسه.
1: صحيح.
0: هو بيأذي في نفسه، بيشرط في نفسه، بيتعاطى حاجات. طيب ليه؟ السؤال ده يعني كده تعال نسأل المستمعين، نسأل لكل الناس اللي بيتابعنا، انت ظالم نفسك في شنو؟ انت ظالمة نفسك في شنو؟ وده سؤال مهم جدا جدا في هذا الصباح.
1: صحيح،
0: دايره وقفه.
1: مزبوط،
0: يعني النقطه دي حساسه جدا، لانه الزول يقف كده ويفكر في نفسه، هل انا ظالم نفسي فعلا ولا لا؟ ويا تو امر انت حاسس ومتاكد انك انت ظالم فيه نفسك، ظالم فيه نفسك حقيقي، وممكن يعني انت ما مقيم نفسك وانت ما مقيم نفسك وما عارف اهميتك شنو وما عارف يعني قدر شنو ربنا بحبك جدا وخلقك انك تبدع، انك تعمل عجائب، لانك صحيح. انت بتعمل مع الله، والبيعمل مع الله شوف الامكانيات اللي بيديها له ربنا.
1: صحيح.
0: يعني اللي احنا بنشوف ناطحات السحاب، يعني احنا بنشوف عجائب الدنيا السبعه.
1: هاي مرات الواحد بيجيف. صحيح، مرات واحد تسال واحد تقول له معلش انا بدي اسالك، ليه انت مدمن للمخدر؟ يعني ليه وصلت للمرحله بتاعت ادمان للمخدرات؟ عارف يجاوب لك؟ مرات كثيرة أنا بقابل شباب حلوين ورايعين من الجنسين، للأسف يعني من الجنسين، بسألهم طب ليه وصلنا لهنا؟ يقول لك أنا ما عارف وصلت كيف. ليه وصلت المرحلة دي؟ ليه وصلت المرحلة إنك أنت ما قادر، لازم تاخذ الحاجة دي تخطها بخشمك أو تاخذها في بعيد عنك بوريد. ليه المشكله اللي انت؟ فاول اجابه اقول لك انا ما قاصد اصل المرحله دي. انا بديت بدايه صغيره جدا، حتة صغيرة، الخميرة الصغيرة دي هيسم لما تخش جوا الإنسان بتعمل عملية بتاع تخمير لكل الأركان بتاعت الحياة. يعني مثلا الإنسان يا جماعة عنده، علماء النفس أكثرهم بيقولوا هنالك 7 أركان في حياة الإنسان، في الركن العائلي، في الركن الصحي، في الركن الاجتماعي، في الركن المهني، في الركن اللي هو بنسميه الركن الشخصي اللي هو مرتبط بمهارات النفس، مرتبط انك كيف تكتشف طاقاتك، تكتشف مواهبك. هذه الأركان 7 يا هيثم هي كلها بتحتاج الى وقفة مننا، انه هل انا في ضرر معين أنا عامله في حياتي بضر ركن من الأركان؟ مثلا ركن العائلي، مرات كثيرة بنضر أنفسنا في ركن العائلي، ما ندي مكان للأولاد، ما ندي مكان للراحة مع الأولاد، لا ندي مكان حتى للزوجة أو للزوج. فإذا يجب علينا أنه نقف مع أنفسنا ونسأل هذا السؤال، ليه أنا وصلت هنا؟ ليه أنا بديت الحاجة دي؟ فالبدايات بتاعت الخطأ بالانحراف يبدأ بسيط، بعد كده يزداد. يعني حتى لو جينا في حياة الأنبياء يا هيثم، في حياة النبي داود، النبي داود نحن الكتاب المقدس يوضح لنا أنه الإنسان خاطي، الإنسان في طبيعته شرير، ما بيدوس خطايا الأنبياء. نحن مرات بنقول الأنبياء لا يخطئون، لا، أي إنسان خاطي، أي إنسان مولود من رجل امرأة خاطي. أي هم ممكن يكونوا وصلوا مرحلة يا هيثم من الإيمانيات وربنا اختارهم، لكن برضو في جزء من الخطأ في حياتهم، وهم أيضا يقعون في الأخطاء مثل باقي البشر، لكن طبعا الإنسان لازم يتوب. المهم ده موضوع تاني. داود النبي عمل شنو؟ ضر نفسه مرة، هو قاعد ركب على السطوح بتاع البيت وشاف مرة عريانة بتستحمى، فوقع في خطيئة ما. الخطيئة غادته إنه بدل هو يجيف ما يضر نفسه، لا، استمر تاني قدام شوية وقدام شوية وقدام شوية، زنى، قتل، عمل أفعال كثيرة مؤذية لنفسه بأمر كان بسيط جدا، إنه هو ممكن كان يغمد عيونه ما يعاين ويتفادى كل الخطايا دي. إذن الإنسان في طبيعته يا هيثم متساهل مع الخطيئة، والخطيئة بتغود جزء إلى جزء إلى أن يتعمق في ظلم نفسه وظلم الآخرين. فيجب علينا إنه نركز في النقطة دي. أنا ما داير الأحباء ينسوا الموضوع ده أبدا، هيثم، إنه طبيعة الإنسان طبيعتي خاطئة، وإذا أنا محتاج إلى مساعدة، محتاج إلى معونة من الله حتى أستطيع إنه أعيد هذا الأمر من خلال توبتي، من خلال رجوعي لله، أرجع من جديد للخالق بتاعي، أقدر أتذكر إنه أنا منه وربنا خلقني لشنو وشنو هو عملي. المسيح قال أتيت لتكن لهم حياة، وحياة شنو؟ حياة أفضل. هل الحياة الأفضل بممارسة الأضرار اللي بنعملها يا هيثم؟
0: لا طبعا. إذن دي واحدة من الحاجات المهمة، الطبيعة الساقطة هي اللي دائما بتحتاج رجوعك إلى الله.
1: بالضبط كده.
0: يعني أنت بعيد من ربنا، أنت ما في علاقة مع الله، أنت ما بتطيع وصايا الله، أنت ما بتمشي حسب كلام الله.
1: نعم نعم.
0: أنت في ضياع. دي الحاجة الأساسية.
1: ما هو الخالقني منه يا هيثم؟
0: الله.
1: طيب الصنعة، أنا بقول المثل ده دايما، الصنعة العربية منه؟
0: الإنسان.
1: التايوتا الجميلة صنعة الإنسان. وأنا قبل كده ذكرت القصة دي، ما عارف لو حضرتك مذكرة ولا، إنه التايوتا في الكوريلا بالذات في فترة من الفترات كان فيها نوع من الضرر أو كان فيها مشكلة، فقاموا ناس تايوتا، شركة تايوتا، عملوا إعلانات الفينات وحاجة كان العربية دي لازم ترجع تاني إلى المصنع ويعيدوا الصناعة بتاعتها في جزئية معينة، يزبطوها وتعود تاني للسوق، وفعلا عملوا كده ناس التايوتا. إذا كان دي ناس التايوتا بيعملوا كده، إنه المصنع أو الصانع يعيد الصناعة من جديد، هل الإنسان في طبيعته يا أحبائي يحتاج إلى الرجوع إلى الله يا هيثم؟ يحتاج إنه يرجع لربنا ويقول يا رب أنا خاطي، محتاج لمساعدة، محتاج إني أتوب، محتاج إنه يعني مثلا عندك في الكتاب المقدس مثل جميل يا هيثم، خلونا نأخذ كنموذج، أو زكا كان بدور نفسه، صح ولا ما صح؟ كيف كان بدور نفسه؟ زكا كان بدور نفسه أحبائي إنه هو في المجتمع العايش فيه أول ما يشوفه يقولوا زكا الحرامي. أي جنبه كان في بواليس وكان في قوة رومانية تحرزه، لأن الوقت ده كان المستعمر لليهود اليونان الرومان، فكان في جيش من الرومان حوله، لكن هو كان بيمشي في الشارع كان مكروه، وكان منبوذ لأنه كان شخص معروف غني جدا وقروش دي ما حقته حق الشعب وأخذ القروش بطريقة ما. المهم فكان في ضرر, كان عايش بدور في نفسه, فسمع أنه في مخلص, سمع أنه في شخص يعني حيغير حياته حيغير طبيعته, فجرى داري يشوفه فزكى قاله كان قصير يعني قصير القامة, ركب على شجرة هيثم عشان يشوف يسوع. فيسوع جاء ماري وشافه من بعيد قال له انزل يا زكا اليوم حاكون معك في البيت. لما جاء يسوع دخل بيت زكا وتكلم مع زكا, زكا رجع الى الله وتاب وقال شنو؟ قال له يا رب اليوم انا برجع لاي زول سرقت منه, ضررت عملت ضرر لزول لو شلت منه 10,000 هرجع له 40,000, هرجع كل ما سرقته من اي زول 4 أضعاف حدي وارجع واتوب. اذا التوبه هي الباب لأنه أنا أرجع من هذا الطريق, أنه أتوب وأغير. التوبة يعني تغيير الاتجاه.
0: إذن بنقدر نقول أنه الإصرار على الخطأ هو ده الظلم نفسه. لما أنا أتعمد, لما أنا أكون مكمل في ظلمي لنفسي وبعدم الغفران لنفسي أيضا, أنا بكمل في حتة بتاعت الظلم. يعني أنا عارف أنا مفترض أعترف بالخطأ وأتوب وأرجع عن الخطأ اللي أنا مستمر وأنا قاعد أعمل فيه. لكن ليه الإنسان ما عايز ينتبه؟ ليه الإنسان يعني دي حاجة حساسة جدا جدا, ليه أنا ما أقدر أنتبه إنه أنا قاعد أظلم نفسي؟ وهل ممكن مرات ممكن أنا أكون يعني ما حاسس إنه أنا قاعد أظلم نفسي من خلال حاجات كثيرة جدا جدا أنا شايفها إنها صح وأنا بعملها وأنا بجتهد كل يوم, لكن أنا
1: أيوة هو يعني في مشكلة هنا, مشكلة في هنا كبيرة هيثم, في مشكلة يسموها الهروب. انت عارف اغلب الناس او كلنا يا جماعه مرات كثيره بنهرب من انفسنا. مرات معلش سامحني, مرات الزول بيكون لابس لبسه ما حلوه او حاس انه شكله ما جميل, ما قادر يشوف نفسه في المرايه. ليه ما قادر يشوف نفسه في المرايه؟ لانه لو شاف نفسه في المرايه, المرايه هتقول له يا حافظ انت شكلك كذا كذا, محتاج تعمل كذا, محتاج تتسرع, محتاج ما بعرف ايه. احيانا كثير جدا يا هيثم الانسان بيكون وصل مرحله الهروب من نفسه, بيهرب من الحقيقه المره, ما دار يواجه الحقيقة, ما دار يواجه إنه هو يحتاج إلى تغيير, ما دار يواجه إنه أنا كإنسان قاعد أضر وآذي في نفسي يجب علي, لا بهرب, بهرب بحاجات كثيرة جدا جدا. مرات كثيرة هيسا ممكن الموبايل يكون نوع من الهروب, الدخول في الفيس وما بعرف شنو, وخلق برنامج أصلا ما في له داعي, دي كلها حاجات بنعملها في حياتنا بنهربها من الواقع الحقيقي. ليه ما بتقعد مع نفسك يا هيسا؟ الكتاب قال, في واحد في الكتاب المقدس قال فرجع إلى نفسه. دمنه ده الابن الضال اللي مشى كورة بعيدة وترك العائلة وترك الأسرة وشال الميراث بتاعه وصرف ميراثه بطرق سيئة جدا مع ناس سيئين, لكن فجأة كده الكتاب قال فرجع إلى نفسه. الرجوع إلى النفس دي نقطة أساسية في تغيير الإنسان. يعني أقعد وأقعد, أنا ما أقدر أقول أحاسب نفسي أو الندامة حلوة جزء من التوبة الندم, لكن الندم الحقيقي الندم اللي فيه أنا فعلا اقتنعت يا هيثم إنه الشيء اللي عمله ده بيضرني, فأنا عاوز أغير اتجاهي, أنا داير أرجع لنفسي. بمعنى إنه كأنه الإنسان في وقت بتاع جنون, وقت طيشان, وقت بتاع عدم وعي, في وقت بتاع إنك دخلت في تخدير. عارف الناس بيعملوا مخدر, لو انا دار اعمل عمليه, انا طبيب جراح دار اعمل عمليه لزول, بعمل شنو؟ بخدره عشان ما يحس. مرات وصلنا الى دائره عدم الاحساس, تخيل معي. يعني واحد يجي مثلا البيت سكران, واحد يجي البيت سكران يا اخواننا ويدق في المره, يدق في زوجته ومعياله وعياله قاعدين كده في السر ليه الحدث ده. ده مش بدور في نفسه, ده وصل مرحله تانية. ليه وصل كده؟ في سر. ليه عمل العملية دي؟ ما هو بيدور في نفسه وبيدور في زوجته وبيدور في عياله وفي جيرانه وفي كله. الجيران بعد شوية هيسمعوا الجوطة يا أخوانا, يطالعين بعد شوية ما بعرف, بعد شوية عوق المرأة ونديها المستشفى. يا أخي قبل كده لقيت 2 للأسف الشديد, مع أني أنا بحترم كل الأساتذة ومعلميني, لكن 2 مدرسين يا هيثم, مدرسين في مدرسة كبيرة, راجل ومرته معلمين, اتداققوا, هو يدي بنية والمدرسة تدي بنية, هو يدي بنية ودوم الجسم, وفي الجسم هناك الضابط ضرب لي قال في 2 من ناسكم شاكل, ومشيت لقيتهم 2 معلمين مدرسين وشطار.
2: ليه ليه ليه ليه, ليه انا بعمل ليه بضر في بعزي الزول ليه؟
1: يعني موضوع الضرب ده عايز مخليه مع مرتك او مع زوجك. انت لاولادك لما تضربهم بتكون متالم,
0: نعم,
1: وبتيجي تعتذر له تقول يا ولدي انا ضربتك عشان كده ومعلش. تمد يدك لزوجك وهي تمد يد ليك وشغالين كابويات. الفكره وين يا هيثم؟ هاي هي الامر ممكن يضحكنا مره, ممكن احنا نستغرب, لكن الانسان لازم يواجه مشكلته يا هيثم. يعني الزوج والزوجه اللي بتضاربوا ديل ما تضاربوا كده عبسا او هوانا, في تاثير, في تراكمات, في عدم مواجهه للمشاكل, في غضب بيناتنا, في فمحتاجين انه النقطه اللي انت ذكرتها عدم الهروب ومواجهه النفس.
0: ودي مشكلة حقيقية عزيزي المستمع, لأنه دي نقطة حساسة جدا, الهروب من النفس, إنك أنت ما قدرت تواجه نفسك ومفتكر كل اللي أنت بتعمله حل اللي أنت هارب منه, لكن صحيح. دي من أصعب الحاجات اللي يمكن إحنا بنعيشها اليوم. ويعني الحديث عن الآخرين جميل جدا, الحديث على إنه لكن خلينا نفكر وإحنا بنسمع في الحلقة دي, نفكر في أنفسنا, نفكر في جزئية مهمة جدا جدا, أنت ظالم نفسك في جزء من حياتك. شنو اللي أنت قاعد تظلم به نفسك؟ أنت بتظلمي نفسك في شنو؟ ظالم نفسك في شنو؟ أو تكون أنت موهوم, أو تكون بعيد من إحساسي أنك أنت ما عارف أنك أنت قاعد تظلم نفسك.
1: أنت 100%
0: أنت 100% أنت حاجة صعبة جدا جدا أنك أنت بتكون يعني برا الإحساس ده, أنك أنت ما حاسب الموضوع لأنك أنت قاعد

0: الوعظة كانت جميلة واحنا استفدنا منها، لانه لو هو قال لي كده بيرفعني، بيديني زي دفع لقدام، وانا بحس بانه انا طيب. يا اخي لو انت وعظت وعظة وما في زول جا قال لك الوعظة جميلة، لكن ايه رايك وعظتك دي كانت جميلة جدا وناس كثيرة تابت ورجعت لربنا، بس ما جات الفرصة انه زول يجي يقول لك او ما انتبه يقول لك. فإذا أحيانا كثيرة جدا أنا حياتي تكون مرتبطة بأقوال الناس أو آراء الناس، ودي أخطر حاجة. يعني أنت ما تنتظر من الناس يقول لك شيء إيجابي، ولا تنتظر كمان يقول لك شيء سلبي. لازم أنت تكون مقتنع أنت منه، من أنا، أنا منه وبعمل في شنو في أي مجال في حياتنا. يعني حتى هيثم انت مثلا، انا مره ايش جادك قلت لك انا قاعد في امستردام، واحد قال لي انا في شاب جميل في سمر اسمه كده ما بعرف، وقلت لهم ده صاحبي. فدي حاجه جميله انت لما تسمعها مش كده؟ لكن هل هيثم منتظر الحاجه دي، منتظر انه يتغذى من الحاجه دي ياكل منها؟ فنحن مرات احبائي كثير من الاحيان يكون عندنا الغذاء بتاعنا، لان النفس بتاعتنا تتغذى من الاخرين، منتظرين انه الاخرين يدون الفتاد بتاعتهم، وده أخطر ما يكون. فإذا أنا أقوال الناس بحترمها جدا، لو ناس شجعوني شكرا، لو ما شجعوني برضو شكرا، لأنه أنا عندي هدف وعندي حاجة ماشي وراء وحمشي وراء الحاجة. أنا شخصية مقتنعة. إذا ننتبه من النقطة دي.
1: هل مرات ممكن يرمونا في النار في اللي إحنا قاعدين نعمله غلط؟ هم يعني كأنه بشجعونا على الحاجة الصح رغم أنه هي مؤذية.
0: أيوة،
1: إذا كان لنفسك، إذا كان لأسرتك، إذا كان لأولادك.
0: هو المشكلة كثيرين. مشكلة هيثم أنت عارف أخطر الأشياء في حياتنا بيشجعونا على الآخرين للأسف الشديد. يعني مثلا أنا طالب جامعي ومعي طلبة في الجامعة، في نوعين من الطلبة، في طلبة ملتزمين وجادين وعندهم هدف دارين يقروا ويخلصوا الجامعة وينجحوا وعندهم مشروع حياة، في للأسف طلبة تانين بياخدوا موضوع الجامعة ده زي فرصة للتجمعات لأنشطة أخرى ما النشاط الأساسي. مرات بتمشي مع طالب أو مع طلبة بيشربوا خمر مثلا أو بيسكروا بالمعنى، أو بتناول مخدرات. أوكي، فأنا جيت معهم وماشي أول مرة، أنا ماشي معهم بيعزموني على حاجة، لا أنا ما بشرب، تاني مرة بعد كده بجيت معهم وباخد وبدي. فإذا مرات كثيرة الصحوبة أو بيسموه الصداقة أو المعشة العشرة الرديئة مرات كثيرة تفسد الأخلاق الجيدة، بمعنى أنه لازم اختار أنا الدائرة اللي عايش فيها دي الناس منه، الدائرة بتاعتي. ما أنت عندك كإنسان عندك دائرة كلوس حولك، الناس الداعمين لك من الأصحاب أو الأصدقاء، في ناس حولك دي الداعمين اللي هم الأصحاب اللي أنت بتدعمهم هم يدعموك. أنا ما بتكلم عن دعم مادي، أنا بتكلم عن دعم نفسي، دعم في أنك تحقق نفسك، تحقق مشاريعك، تحقق كده. فالدائرة اللي أنا حولها لازم أختارها صحيح.
1: يعني ممكن حتى في الوظائف، في المهن، أو يعني في العلاقات، يعني طبعا في حاجات حساسة جدا جدا مرات ممكن بسبب أفعالي أو بسبب اللي يعني بينتج لي أو بيجيب لي مصدر دخل. يعني حتى الأفعال ممكن مرات حتى الشباب بيشجعوا بعض، يعني من خلال الحاجة دي هم بيحددوا لك القيمة بتاعتك
0: بالزبط.
1: أو يعني دي الرجولة أو دي الأنوسة أو يعني دي اللي بيعملوها كل الناس. يعني أنت لو ما عندك قيمة، ما عندك،
0: برافو عليك. أنت قلت كلمة عايزة، خلينا نجيب فيها شوية كلمة يعني جميلة، الحاجة دي بيعملوها كل الناس. لما تيجي زول تقول انت اللي بتعمل، يقول لك لا ما انا بنا، المجتمع كله شغال كده. ليه انت بتكذب؟ يقول لك لا كلهم بيكذبوا. طب ليه انت بتعمل كده؟ لا ما انا، تخيل فلان داك بيعمل نفس الحاجة دي. فدي كلمة لازم ننتبه لها، انه الكل بيعمل كده. يا اخي انت ما عندك دخل بالكل، ما الكل ده ممكن يكون فاسد، بس انت اللي حتكون الجميل، انت اللي حتكون البركة، انت اللي حتصلح ما فسد. فانتبه، لأنه مرات كثيرة فعلا نعيش في مجتمع فيه كمية بتاعت فساد، وإحنا عاوزين نتخمم مع المخمومين. يعني يقول لك دي الصغافة هنا كده، ده اللي ما بكذب هنا ما بينجح، خلينا نكذب. ده اللي ما بيهرب من الضرائب هنا ما حيغنى، خلينا نهرب من الضرائب. وسلوكيات خاطئة بندعم أنفسنا، لأنه الكل بيعمل كده إحنا بنعمل كده.
1: خلينا نطلع شوية كده ونرجع نشوف المستمعين، نشوف المتابعين، نقول لهم صباح الخير، تحية طيبة لكم في حلقة قد نهرب من عنوانها.
0: أيوة.
1: وما ناخد وندي فيها كتير، لأنه دي الحقيقة الوحيدة ما بقدر نقل الربا. أو في ناس جريئة في

0: الناس عندها القدرة على إنه تقول حقيقة أنا ظالم نفسي لأسباب كثيرة جدا جدا. واحد من الأسباب اللي أنت قلتها الطبيعة الفاسدة جوانا اللي بتخلينا نرتكب, خلينا ما نعين للقيمة الحقيقية وما نعرف أهميتنا وما نعرف إنه إحنا قدر شنو غاليين في نظر الله. فمرحب بأستاذ وائل عزيز, تحية طيبة لك, صباح الخير وإنت بتتابعنا. وصديقنا الصادق محمد بيقول راديو سمر أحلى وأجمل بالناس ومتابعين لأنه يقدم لنا الكثير من الثقافات والتراثات السودانية. شكرا لك يا صادق. تريزا دين كوال, صباح الخير عليك يا تريزا. وموسى آدم عز الدين بيقول صباح الخير الجميع, تحية طيبة. توفيق مرحب بك, بيقول تحياتي, مرحب بك يا توفيق. آدم بيقول صباح الورد عليكم يا أحلى ناس, صباحكم زين. أستاذنا وصديقنا فضل, صباح الخير عليك يا واتكتشو, إحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. بيقول صباح النور والسرور, يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. وهنا يا رب تحية طيبة لك وللأستاذ هيثم وللضيف الكريم القس حافظ السهم ولكل مستمعين ومتابعي برنامج صباح بلدنا عبر أثير راديو سمر, المنبر الذي يجمع ويوصل القلوب. طرحكم اليوم يمس عمق النفس البشر, هو تساؤل فلسفي وإنساني عميق جدا. هل يمكن للإنسان أن يكون هو الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ وكيف يكون أكبر ظالم لنفسه؟ الإجابة بكل تأكيد هي نعم, بل إنه أقصى أنواع الظلم هو ذاك الذي يرتكبه الإنسان في حق ذاته, وتتعدد الصور التي يصبح فيها الشخص الجلاد والضحية في نفس الوقت في آن واحد, ومنها جلد الذات وتحميلها فوق طاقتها. عندما يرفض الإنسان مسامحة نفسه على أخطاء الماضي ويستمر في لوم ذاته ومعاقبتها, فهو بذلك يعيش دور الضحية التي تعاني والظالم الذي لا يرحم. كلام حقيقي
1: يا أخي, رائع, كلام رائع.
0: ودي دي حقيقة إنه يعني بكل صراحة نعم, ودي الحقيقة اللي قال فيها فضل إنه أقصى أنواع الظلم هو اللي بيرتكبه الإنسان في حق ذاته.
1: صحيح.
0: وإنت بتكون أعمى, يعني الليلة الأبو الليلة الأم, وممكن تكون ظالمة نفسها جدا في يعني من أجل أبنائك من أجل أولادك, لكن ماذا عن صحتك؟
1: صحيح.
0: شنو عن صحتك؟
1: صحيح.
0: اللي ممكن تصيبك حاجات كثيرة, أولادك يفقدوك.
1: صحيح.
0: أولادك يفقدوك, في حاجات كثيرة إحنا ما قاعدين ننتبه ونخلي بالنا إن إحنا قاعدين نظلم فيها أنفسنا. لكن الله برضو أداك الحق, يعني أدى في وصية على نفسك, في وصية على جسدك.
1: صح.
0: ودي حاجة مفترض إحنا نخلي بالنا منها. نشوف فضل هو مكمل معانا, بيكتب لنا يعني نقاط مهمة جدا جدا, بيكتب لنا حاجات مهمة. فبيقول في عالم تتقاذف الصراعات وتملأه الضوضاء, نكتشف يوما بعد يوم إنه أثمن ما نملك هو قدرتنا على العطاء والتراحم, على إنه بناء الأوطان والتقارب بين الشعوب لا يبدأ إلا من نقطة واحدة, أن نجعل الحب أول والإنسانية دائما هي بوصلتنا ودستورنا في التعامل. عندما نضع الإنسان وقيمته فوق كل اعتبار تذوب الخلافات وتشرق شمس الأمل. أولا بيقول تاني إنه أسمى غايات الوجود هي أن نعيش بقلوب تتسع للجميع, وأن نجعل من المحبة لغة نتحدث بها مع كل من حولنا. فبالتسامح نبني وبالتراحم نرتقي, ويبقى الشعار الذي نحمله في حلنا وترحالنا الحب أولا. إذن فضل بيقول كلام جميل, بيقول كلام مهم جدا جدا في هذا الصباح, والنقطة المهمة جدا على إنه الإنسان يرتكب أكبر ظلم في حق ذاته. ودي دائرة مهمة ممكن يعني تكون عميان مع الأسف الشديد, يعني في عامة لكن أنت بتشوف أنت ما حاس, أنت ما شعر إنك أنت ظالم نفسك. وفي تسميات كثيرة جدا من أجله ومن أجله وعشان وعشان, وزي واحدة من الحاجات اللي قلت ما كل الناس بتعمل كده.
1: أيوة شماعة.
0: فأنت حتمشي مع الكل وما حتحدد مصيرك, وممكن في ناس بسبب ظلمة لنفسها استسلمت لأي حاجة يتعامل فيها. الليلة في ناس بتبيع أجسادها, في ناس الليلة يعني للهوان.
1: صحيح.
0: يعني جسمه ده لكل من هب ودب في هذه الحياة. ليه أنت ظالم نفسك؟ ليه أنت ظالم نفسك؟ غير للحاجات العين ما بتملاها. يعني الليلة القروش ممكن تخليك تبيع وتظلم نفسك تقتل وتعمل أصعب من كده. ليه طيب أنت بتعمل ده كله في نفسك؟ أنت نسيت أنه في عدالة، نسيت أنك أنت حتقف قدام عدالة الله. ربنا حيسألك وانت حتكون يعني في موضوع صعب جدا. وفي ناس مؤخرا يا جسيس هم بيصحوا بيفوق على انه هم ظالم نفسه، لكن ما ينفع. في ناس خلاص يعني المرض اتملك على جسمه، السرطان وصل وين وده وصل وين، نتيجة الإهمال.
1: صحيح.
0: نتيجة انه هو بس يعني مسترخص نفسه لأي حاجة، أي شيء دار يتعاطاه، أي شيء دار، كل شيء دار يجرب نتيجة الحاجة اللي انت قلتها الهروب.
1: أيوة. وأظن كلام فضل وكلامك وكده إنه كل الحاجات دي هيسم إنه في نقطة مهمة إنه لما أنا أجيف وعاين إنه أنا ماشي في طريق مؤذي بالنسبة لي، ضار بالنسبة لي، ما بيخليني أتطور لا في مجالي الشخصي ولا في الاجتماعي ولا في أي مجال، فيجب إنه الزول يجيف يا هيسم ستوب، ما في حاجة غلط، صح ولا ما صح؟ يعني أنا الليلة مثلا اكتشفت إنه أنا مريض بأي مرض، فأنا في خطوات معينة. أول شيء أنا بعترف إن أنا مريض، صح؟ اثنين أنا محتاج لمساعدة، بمشي للطبيب. ثلاثة بسمع كلام الطبيب. أربعة بتناول الأدوية في مواعيدها. خمسة بشعر إنه أنا لازم يكون في تغيير، يعني يوم ورا يوم، لو ما في حغير الدكتور حغير ما أعرف الأعلى. فإذا لازم يكون في دور شخصي فعال مني أنا، ما أنا ما أقدر، يعني أخوي ما بيقدر يغيرني هيثم، صح؟ لو أنا بظروفي نفسي ما بتجي قوة خارجية بتغيرني. القوة أصلا إخواننا موجودة جوانا، يعني إحنا بنقدر من جوانا، يعني الله أدانا حاجة جوا كده، الإرادة بتاعتنا، بنقدر من خلال الإرادة اللي بتلتجي إلى الله بها وبتقول له ساعدني وديني قوة عشان أوقف الحياة دي وأعيش كإنسان حر، ما إنسان مستعبد لهذه الأشياء الضارة. أنا دار أعيش بحرية، لأنه يعني دعوة الله لكل إنسان فينا إنه يتمتع بالحياة في كل أركانه ويتمتع بالإمكانيات الإلهية ويبتعد عن الأخطاء والشرور يا هيثم. فإذا يجب علينا إنه نجيف مع أنفسنا ونلتجي للحلول اللي هي متاحة من خلال نعمة ربنا علينا.
0: إذا ما زلنا بنتواصل معاكم، ما زلنا مكملين معاكم المشوار. ليه مرات الإنسان بيكون أكبر ظالم لنفسه؟ هل ممكن الإنسان ذاته يكون هو الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ هل ممكن تكون أنت الظالم والمظلوم في نفس الوقت؟ وإحنا مكملين معاكم أكيد المستمعين الكرام، في كلام حديث كثير جدا جدا حول هذا الموضوع، ويحتاج لصراحة مهمة جدا جدا، محتاج لمواجهة، محتاج على أنك أنت تقدر تقبل هذه الحقيقة. وإحنا حنطلع فاصل، لكن حنترك السؤال ده ونرجع له، ليه بنظلم نفسنا؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا، في أسباب كثيرة إحنا حنقيف عندنا مع ضيف حلقتنا القس حافظ، لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل كده ونرجع نكمل.
2: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: إذن رجعنا المستمعين، نهاركم سعيد ومرحب بكم في صباح بلدنا، وأحد مبارك للجميع، وإحنا مبسوطين جدا بوجودكم معنا. وزي ما إحنا بدينا مشوارنا، بدينا حلقتنا إنه منذ بداية التاريخ والظلم موجود، يعني شفناه في كثير في جوانب الحياة، أو سمعنا عنه كثير وقرينا عنه كثير جدا جدا، الحروب في البيوت، في الأماكن بتاعت الشغل، حتى العلاقات القريبة. كم من إنسان ضاع حقه أو راح الحق بتاعه، كم من قلب انكسر، وكم من دمعة نزلت بسبب الظلم. ويمكن تكون يعني اتظلمت كثير جدا جدا، وكن اتظلمت من أقرب الناس ليك، ممكن تكون اتظلمت من أقرب الناس ليك، وانت بتفتشي على منو اللي حيرجع ليك الحق ده. وفي ناس الليلة عايشة حروبات صعبة جدا جدا، حاسة انه مصدومة، حاسة انه لا صوت يسمع لها، ما في زول قاعد يسمع صوته، ما في زول قاعد ينصفه، وما في زول قادر يقيف أو يوقف القاعد يحصل لهم. الظلم موضوع مؤلم جدا جدا، الظلم حاجة صعبة جدا جدا لما يشعر بها الإنسان. لكن هل أنت بتشعر بها نفس الطريقة لما أنت تكون ظالم نفسك؟ أنت بظلموك آي وتكون حار عليك، لكن ما أحر من أنك تكتشف أنك أنت ظلمت نفسك. دي المؤلمة جد جد، إنه معقول الزمن ده كله أنا ظالم نفسي، الزمن ده كله أنا ظالم نفسي في اللي أنا قاعد أعمل فيه. في ناس كده تحسرت جدا جدا، في ناس اتألمت، وفي ناس متألمة لغاية هسي، ليه أنا ظلمت نفسي؟ يعني في ناس بتندم على العمر الضاع ده، يقول لك أنا عمري كم وأنا ده كله كنت بضيع فيه، بضيع في نفسي، عملت في نفسي وسوي عد هو عمل شنو في نفسه. فدي حاجة صعبة. فإذا خلينا ننتبه مبكرا، خلينا ننتبه قبل كل حاجة إنه ما تظلم نفسك. ظلمك لنفسك دي مشكلة. يعني أنت مش بس يعني أنت براك حتواجه العدالة لنفسك، أنت حتاخد مع نفسك، لكن في إله يسألك عن نفسك ويسألك ليه أنت بتظلم نفسك. الله بيحبك جدا، فكون إنه خلقك على صورته ما ظلمك، يعني خلقك بأجمل صورة، وخلاك أنت الإنسان اللي بتبدأ، وفيك إمكانيات وفيك قدرات وفيك إمكانيات. ليه أنت ما قدرت تقيم نفسك؟ ليه أنت ظالم نفسك؟ ليه أنت بتهمل في نفسك؟ ليه أنت بتضيع نفسك؟ ليه أنت بتعرض نفسك للمهزلة والإهانة اللي أنت بتعمل فيها؟ أنت ضربت مثلا للزول اللي قاعد يسكر، للشاب اللي بتعاطى المخدرات، اللي بتمشي الليلة هي بتتسول، اللي بتمشي الليلة بتبيع نفسها بأرخص الأثمان عشان شنو؟ عشان قروش. هيوصلك لوين في النهاية؟ للناس اللي بتمشي تشهد بالزور، للناس اللي ممكن تمشي تقف ضد جرائم، تقف في في في مدافعة مجرمين. ليه أنت بتظلم في نفسك؟
3: يا أخي تذكرتين حاجة مهمة هيثم. هل تعلم يا هيثم في بعض المحاكم بيكون في الشخصيات قاعدة برا منتظرة إنك أنت تدفع لها قروش عشان تشهد زور، مع إن هي ما بتكون عارفة قضيتك شنو ولا مشكلتك، بس قاعدين جنب المحاكم كده، فيقول لك فلان ده ممكن أتزول ده، تفهم الموضوع بيشهد لك ويحلف وياخد مقابل الحاجة دي فلوس
2: ويحلف.
3: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ فأحيانا كتير جدا يا هيثم الليبيا الناس بتعمل كده مرات كتير جدا، نوع من أنه عدم الإدراك، وعدم زي ما أنت قلت مرات الزول بيكون عميان، يعني ليه عيون لكن ما قادر أشوف، وليه مخ ما قادر أشغله. فأنا ممكن أنا أعيش حياة أفضل وأجيب قروش بطريقة أفضل من كده وأحلى وأجمل وبدون تأنيب ضمير وبدون إحساس بالذنب، ده كله ممكن إذا أنا قعدت مع نفسي وزي ما أنت قلت وشفت قدر شنو أنا عندي طرق أخرى ممكن أعمل بها قروش. ما عيب إنك تعمل قروش، لكن العيب إنك تجيب القروش بطريقة سيئة أو بطريقة خاطئة أو بطريقة إنك حتبني أساس غلط. والقروش في النهاية ممكن تكون سبب لعنة لبيتك. ممكن أنا بعرف ناس كتير كونوا أموال بطريق غير شرعية، لكن في النهاية الأموال دي أدت إنه الأخوان يتكاتلوا، يقتلوا بالسكين عادي، يقتلوا أخوه لأنه اللعنة بتاعت المشكلة دي بتستمر. أنت ما قاعد تعمل في حاجة كويسة، ظاهريا أنت عملت ثروة ولكن داخليا أنت عملت لعنة، عملت مصيبة، هتجيب لك مصيبة كبرى. فإذا يجب الإنسان أنه يشوف هو وصل كده ليه، أو هو ده يعمل كده ليه. مرات يا هيثم الكبرياء بتاعنا كمان يلعب دور كبير، أنه أنا ما دار يعترف. ما هو قلنا واحد من الأشياء المعالجة للإنسان أنه يعترف بالأمر، أنه أنا حافظ عملت كذا، بعترف بالحاجة دي وبتحمل مسؤوليتها والنتيجة بتاعتها أنا حتحملها. النتيجة بتاعتها فعلي اللي عملتها دي ضرت بها نفسي أو ضرت بالآخرين، النتائج أنا حستحملها. زي ما زكي استحمل النتائج، أنه أنا حاودي الفلوس اللي أنا سرقت من هيثم، بس ما حديه العشر عشر، حاودي له 40. فإذا في ما أزرعه أحصده، فأنا ما ههرب من الحصاد، هستحمل نتائج الحصاد بتاعتي. لكن تخيل معي أنه أنا داير أعيش حياة شبه سهلة، بس دي ما هتكون سهلة لأنه هتكون أصعب حاجة، لأنه في وقت السهل دي هيتكوم وحينقلب لجبل ما هتقدر تعديه وهتدمر حياتك.
2: أسوأ حاجة تاني ممكن قاعدين نظلم بها نفسنا كتير، المقارنة المستمرة مع الآخرين. يعني أنت بتكون ظالم نفسك يعني بمقارنتك بناس، يعني ما مش أقول لك يعني أنت بتقدر توصل ليهم، ما من الصح أنك تقارن به، لكن أنت بتقارن عليه أساس أصلا.
3: يا عمي أنت الليلة مسكت حاجة يعني خطيرة دي. موضوع المقارنة ده يا هيثم ذكرتني كورس أخذته قبل كده، دراسي عن الحياة الزوجية، بيقولوا لك المقارنة، طبعا في كثرة من أنواع المقارنة، لكن يقول لك بداية الخراب أو الخيانة الزوجية المقارنة. لما طرف من الطرفين يغارن الطرف الآخر بشخص، قال دي بداية دمار وبداية الخيانة الزوجية المقارنة. وهكذا في كثير من المجالات في حياتنا يا جماعة، زي ما حضرتك قلت المقارنة. مرات كثيرة جدا أنا أقول فلان ده مولود في نفس السنة اللي أنا مولود فيها، وهو عمره 40 وأنا 40، لكن شوف حسي هو وصل لوين وعمل شنو وأنا ما عملت حاجة. يا أخي أنت منلقى ليك أنت، يعني أنت ليه تربط نفسك بفلان؟ ليه بتغارن نفسك؟ أنت ما تغارن نفسك بالزول ده. يعني يجب علينا كلنا ننتبه أنه أنا يا هيثم أنا زول مميز. تخيل معايا البصمة بتاعتنا دي، البصمة دي في كم مليار زول في الدنيا دي، في كم واحد، ما في زول في الكون كله بصمتي وبصمته واحدة. بمعنى أنه أنا ما لازم أغير نفسي بزول، أنا مميز وهو مميز، وهو عنده حاجات جميلة وأنا عندي حاجات جميلة. فإذا المقارنة هي الأزمة الحقيقية يا جماعة بتاعتنا. أنا ما أعرف، لكن النقطة اللي أنت أثرت دي لازم نحن نفهمها كويس، أنه نخلي بالنا أنه ما أغير نفسي بزول تاني. أنا مميز، أنا الله بيحبني، أنا عندي مواهب، أنا بقدر أعمل الشيء اللي حعمله، أنا ما حرتبط بنجاحات الآخرين أو بفشل الآخرين.
2: نقطة تانية، وإحنا قبل نمشي لنقطة مهمة جدا جدا، في إحساس أو في شعور بعدم الاستحقاق، يعني أنا مستحق، تظلم نفسك. يعني دي حاجة من الحاجات الكثير من الناس يعني واقع فيها،
3: جلد النفس.
2: يعني حاجة ما سهلة. يعني ليه الشعور ده؟ ليه الإحساس ده بيجيك إنك أنت يعني طول ما يمسكوك أو طول ما يكلفوك أو طول ما يدوك مهام بتشعر إنك أنت ما بتستحق؟ يعني حتى بتستغرب نفسك، يعني نفسك تقلل قيمتك، دي حاجة صعبة جدا جدا.
3: ده التواضع المزيف بيسموه التواضع. إحنا مرات بنفكر إنه التواضع إنه أنا بحس إنه أنا أقل من الناس، ده ما تواضع. يعني التواضع الحقيقي إنه أنا والناس واحد، ما في فرق. يعني إحنا متساويين في الإنسانية، مختلفين في الأدوار، في المواهب. فمرات كثير جدا بفتكر إنه ده نوع من التواضع، بدور نفسي إنه لا أنا ما بقدر، أنا ما زي ده، أنا لا. أنت إنسان مميز، أنت ربنا خلقك بإمكانيات بقدرات، فأنت ما تقلل من شأن نفسك. يعني ما بتكلم عن الكبرياء ولا بتكلم عن مزلة النفس، لكن أنت خليك في البالانس، في الشيء الطبيعي، في الشيء المتوازن.
2: هل لكن ممكن يكون إحساس حقيقي حتى إنه يعني أنا ما مؤمن بمقدراتي، أنا ما مؤمن بإمكانياتي، فبظلم نفسي حتى إنه أنا مفترض أجرب، صحيح. مفترض أخذ الخطوة دي، مفترض يعني أثق في نفسي، لكن أنا بظلم نفسي لما أنا ما أكون عارف قيمتي، ما أكون صحيح. عارف إنه أنا بقدر على حاجة، لأن أصلا خايف، لأن أنا يعني ما واثق في نفسي. فليه بتظلم نفسك؟ يعني مرات أنت بيدوك المهام ده وبيكلفوك بحاجة وإنت بتستسلم أو بتتنازل، بعد ما تمشي بعد كده تكون زعلان من نفسك. يعني ممكن تكون بسيطة جدا، ممكن تكون الحاجة دي بس كانت محتاجة للثقة صحيح. بداية خطوة عشان أنت تقدر تكمل.
3: ومرات كمان هذه المشكلة في التربية، مرات يعني أكون أنا في ممكن. أثناء أنا ما بيبي صغير وأنا يدوب في دور النشوء والتطور، انت واحد غبي، انت ما بتعرف تعمل حاجه، سوري للكلمه دي يعني، انت زول فاشل. فبتتراكم جواي حيطان وبنيان جواي، عشان انا بعدين لما كل ما استمر البونه بيكبر بيكبر بيكبر، عدم الثقه في النفس، نوع من الفشل، لذلك سر بيكون محتاج لمساعده قويه. لكن الفكره المهمه انه انا في اللحظه دي انا لازم اكون مع نفسي امين واقول انا بقدر. يعني تجيب نموذج في حياتك يا أخي، اتأمل في الواحد الولد اللي اخترع على النور ده مصباح ده، عمل التجربة دي كم مرة؟
2: كثير.
3: تخيل معي عمل مرة ومرتين وعشرة ومية ومية، كل مرة بيقول لي نفسه شنو؟ أنا بقدر. جوابي يقول لا أنت بتقدر، ما عملت مية مرة، لا ألف مرة هعملها. فلازم أؤمن بالحاجة اللي أنا دار أعملها، أؤمن بها، لازم أؤمن أنه أنا عندي مقدرات من خلال نعم الله. يعني زي ما قلنا في مقدمة البرنامج إنه الله خلقنا على صورة جميلة، على إنه دانا مقدرات، فلازم نؤمن بالحاجة دي هيثم، وننبذ الفشل وننبذ الشيء اللي بيدينا الضعف وناخد القوة.
2: لو جينا النقطة أنت ذكرتها قبل شوية، النشأة أو التربية، النقطة الحساسة جدا إنه في كثير من الآباء والأمهات ربوا أولادهم على إنه هم يعني ما بيعملوا حاجة، فكل شيء الأب هو اللي بيقوم به، كل شيء الأم هي بتقوم به. فمن أين تأتي الثقة؟ من وين الولد حيثق في نفسه؟ حيقلل من نفسه
3: صح.
2: إن هو ما مستحق، هو مرات كثيرة الحاجة دي يا أخي استحق أزول تاني، لأنه ما ما ما ما, ما يعني أنا ما تربيت عليه، ويعني دائما يعني حتى بيحس إن هو بديها للآخر، هو بيستحقها أكتر أكتر مني، ومرات ممكن تنازلات ممكن ما تكون صحيحة. الجهل بقيمتنا الحقيقية في نظر الله، دي من أصعب الحاجات.
3: صحيح. صحيح.
2: إنك أنت تكون ما عارف قيمتك الحقيقية في نظر الله، وأكيد بتحس بعض المرات إنك أنت يعني ما مؤهل، أو حتى أنت ما عندك الإمكانيات دي، أو أنت ما عارف، لأنه بعيد من الله. في حاجات كثيرة جدا إنك أنت ما قدرت تقوم بها لأنك أنت ما عارف المقدار والقوة والإمكانية الأداك لها ربنا، لأن أنت بعيد من ربنا. عدم معرفتك بالله ودورك وجودك في هذه الحياة، وليه ربنا جابك، ودير منك شنو، ودعوته لك ذاته شنو في الأرض، وليه لغاية هسه هو مخليك، دي حاجة صعبة. حتى أنك أنت ما اكتشفت المواهب، ما اكتشفت الإمكانيات، ما اكتشفت الوزنات الأداك لها ربنا، دي واحدة من الحاجات اللي بتخلي الإنسان ما يعرف قيمته الحقيقية. بالزبط. إنه في جهل،
3: في جهل. وفي كمان نقطة مهمة يا هيثم، يعني معلش أنا أقول لك حاجة مهمة عن حياتي. يعني في فترة من فترات مراحل عمري أنا وقفت مع نفسي، وقفت كده وقاعد أفكر أنا في الدنيا دي، أنا اسمي حافظ، أوكي أنا مولود في المنطقة الفلانية بالتاريخ الفلاني، شنو الميشن، شنو الرساليتي دار أعمله، شنو الدور الدار أنا أعمله في المجتمع. يا هيثم لازم تسأل نفسك أنت منو، والإرسالية بتاعتك شنو؟ أي زول في الدنيا دي ربنا خلقه لشيء معين، أو بيقولوا سخره لشيء معين. الله خلقنا لأجل أن نعمل أمور تمجد الله، تصح حالنا، تصح حال الآخرين. الله خلقنا في الكون عشان نقدر نسعد الآخرين، نسعد أنفسنا. لازم أعرف، لازم أعرف أنا دار أعمل شنو. مرات بيفكر إنه أنا دار أعمل، دار الزوج وأجيب أولاده، دي ما كفاية، لا في حاجة أعمق من كذا بكثير جدا، مع أنه دي جميلة لكن في أعمق منها. لازم أنت تسأل نفسك شنو دوري، وتؤمن بالإرسالية بتاعتك، وتثق أنه في إمكانيات أنك تحقق الأمر دي، وتمسح يا هيثم من الكتاب بتاع حياتك أنا ما بقدر. يعني في واحد رجل كبير في السن كذا دكتور قال لي يا ابني أجمل حاجة في الدنيا دي قول أستطيع كل شيء. قوله كل يوم من الصباح. أنا بقدر بقدر يتغير للأفضل، بقدر أنمو، بقدر أبني نفسي، بقدر أرفض الأشياء الضارة بالنسبة لي.
2: أمين. في نقطة مهمة جدا إحنا يعني حنختم بها وباقي لنا 20 دقيقة بالضبط. إحنا عايزين نوقف ظلم النفس، إحنا عايزين ناخد خطوة مهمة جدا جدا. فكيف إحنا حنوقف ظلم أنفسنا، أو كيف توقف الجزئية دي، لأنه دي حاجة حساسة جدا جدا. فإذا يعني سمحوا لك أو مسموح لك يعني
3: أوكي.
2: إنك تتكلم في الحتة بتاعت إنه كيف نوقف ظلم نفسنا.
3: أوكي. أول حاجة هيثم، أول حاجة دار أقول التوبة.
2: نعم.
3: أتوب. التوبة يا جماعة بكررها مرة تانية، ممكن تكونوا سمعتوها مني في الحلقة دي كثيرة، لكن اللي هي مهمة في تغيير النفس. التوبة هي شنو؟ تغيير الاتجاه. في ترنيمة جيب يقول يا نفسي توبي يا نفسي توبي يا نفسي توبي وارجعي الليلة. يعني التوبة ما تتأجل. يعني مثلا هيثم أنا ماشي اكتشفت أنه أنا ماشي غلط، اكتشفت أنه الشارع ده حيوصلني إلى جحيم، اكتشفت أنه الخط اللي أنا ماشي بده حيأثر في كل الأركان اللي ذكرناها، الأركان السبعة لو كانت عائلية أو شخصية أو مهنية. فأنا يجب علي أنه أتراجع وأتوب. عشان أتوب لازم أعمل المواجهة مع نفسي.
2: عظيم.
3: كويس. عشان أواجه نفسي لازم أدي الخطأ اسمه. يعني مثلا أنا بشرب خمرة أقول أنا شريب للخمرة وصلت مرحلة إدمان، أدي الاسم. أنا سامحوني العبارة أنا زنيت أو بعمل ممارسات أخلاقية غلط، أدي الاسم. ما أشكل الحاجة، ما أحليها، ما أديها رسمة وأقول لا ما الناس كلها بتعمل، لا ما ضعفي أنا البشري، لا ما إمكانياتي ضعيفة. لا لا لا لا، لازم أنا أؤمن وأصدق. وبعدين كمان في حاجة مهمة يا هيثم، في مرات عشان أنا أتغير في ثمن بدفعه.
2: بالضبط.
3: عشان أتغير في ثمن بدفعه. يعني مثلا أنا اتعودت أساهر الليل كله مثلا، نموذج يعني مثلا الليل كله بساهر، ما بنوم كويس. الحاجة دي أثرت في التركيز بتاعي الذهني، أثرت في كلامي في مع الناس في المناسبات، ما قادر أركز، ما قادر أتكلم كويس، ما قادر صحتي كل دي. فأنا لازم أدفع ثمن، أعمل شنو؟ أضغط على نفسي شوية، أضغط، توب، أرجع، أنوم بدري، أؤمن إنه ده ضرر لنفسي. فإذا يا جماعة التغيير يأتي لما يكون، حتى يا هيثم المسيح مرات كثيرة بيلقى زول عيان تعبان لو 30 سنة مريض مكسر قاعد يشحد الناس، المسيح ما بيشفيه طوالي، بيسأله سؤال أنت داير؟ يا أخي أنت عاوز؟ ما الله ما بيقتحمنا في طبيعة الله وطيبة الله ومحبة الله، لا يقتحم الإنسان، لكن ادانا فرصة للحرية نختار أنا عاوز شنو. أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن توقف الضرر لنفسك؟ عاوز؟ أنا عاوز، وصلت للمرحلة أنه أنا محتاج الحاجة دي، مؤمن أنه لازم أجيف، مؤمن أنه أنا. ففي طرق كثيرة بتساعدني يا هيثم. أحيانا يا أحبائي أكون وصلت مرحلة محتاج إلى تدخل من معالج نفسي، من مرشد، من واحد بتاع مشورة. فدي كلها متاحة. حتى أنت لو في من خلال عندكم خدمة زي دي، مشكلة يا هيثم في الرادي إنه في جزء ممكن الناس تتواصل معك تساعدك في المتابعة. فإذا في فرص كثيرة بقدر أنا أتغير بها ومتاحة، بس يجب علي إنه أتريد أن تتغير.
2: إذا أيضا نضيف الاهتمام بالنفس روحيا ونفسيا.
3: أكيد.
2: دي واحدة من الحاجات أكيد. المهمة إحنا محتاجين نهتم بنفسنا روحيا ونفسيا. كمان نقطة إضافية، لابد إنه يكون في اتخاذ قرارات جديدة يومية.
3: أكيد.
2: فدي أكيد. حاجة من الحاجات، وجدت أخذت جزء مهم جدا الاعتراف.
3: صحيح. وهيثم كمان في نقطة مهمة، هل تعلم إنه هيثم 24 ساعة دي بتبني فوق حاجات جديدة كل يوم؟ يعني أنا كل يوم مفروض 24 ساعة الماضية دي أنا عملت فيها شنو؟ استفدت منها شنو؟ يا هيثم عمرنا بيمشي كبخار. يعني فجأة أنت يقول لك عمرك بقى 60-70، أنت بدون ما تحس مرات. فالأيام تطير والشهور تطير والسنين أيضا كالبخار. فيجب علي أنه يوم ورا يوم يا جماعة، كل يوم أنا أقعد مع نفسي وأشوف الليلة أنا عملت شنو، وشنو الشيء الإيجابي اللي حصل معي، وشنو الشيء السلبي اللي ما راضي به، وفي إمكانية للتغيير، ويكون عندي ثقة وما أيأس. أكعب شيء في حياتنا إنه اليأس، نخش دائرة اليأس. ما تستسلم، استمر، صارع جاهد وحتصل للصحة الكاملة، الصحة النفسية والروحية والجسدية بنعمة المسيح.
2: إذا ما زلنا معاكم المستمعين الكرام في جزئية مهمة جدا جدا، كيف إحنا نتخلص من هذا الظلم اللي إحنا قاعدين نظلم بهم أنفسنا؟ هو ظلم، إحنا محتاجين كمان نجي لحتة حساسة جدا إنه لي أو كيف إحنا ما نظلم أنفسنا. نأخذ لنا رسالتين ونرجع نشوف خواتيم الحلقة، نشوف صديقنا خيوط الماضي ذكريات أحلامك، يعني
3: اسم ده حاجة جميل، خيوط الماضي ذكريات أحلامك،
2: لكن هو بيقول أنا آدم الهادي من غرب كردفان محلية النهود، بيقول صباح الخير والسعادة والسرور، كيف أنتوا إن شاء الله كويسين؟ احنا مبسوطين جدا بوجودك يا آدم الهادي. وبيقول انا طولت منكم، كنت مشغول طبعا. الانسان لازم يمر بظروف ويعني ازمنه في حاجات كثيره تغير الحياه، اكيد هو مضغوط في ظروف، لكن
3: من خلاله كمان نحيي كل اهلنا في منطقه النهود، المنطقه المدينه الجميله يا هيثم، والمدينه دي خرجت عظماء يعني من خلال أخونا الشيخ فتح حكيم، هو أظن مولود في النهود، وكثير من أحبانا، منطقة جميلة يعني.
2: إذا تحية لكم ولكل الأهل في النهود. أمل بلال بتقول السلام عليكم، موضوع المقارنة ده من أكبر المشكلات الممكن الشخص يقع فيها. في واحد فينا يعني كل واحد فينا مفروض يكون متمتع بحصانة اليقين والرضا، وكمان أعرف إنه الشخص القدامي ما عاش نفس ظروفي ولا اتربى نفس تربيتي، فالإنسان هو ناتج للتنشئة والتربية وكمان طريقة أفكاره، فنجد كمية الخبرات السابقة هي اللي بتشكل ما هو عليه الآن.
3: صحيح.
2: وبترجع أمل بتقول الثقة الحقيقية هي إنه إنك تثق في الله وتثق في نفسك، بس لازم الثقة دي يتبع شغل كثير، لابد أحدث نفسي مع التطور الحاصل، فلازم أشتغل على نفسي وأكون في حالة دائمة من التعليم، ودي الحاجة المهمة. فبتقول بالضبط كده، لابد أن أتوقف عند الخطأ ومراجعة النفس وأطرق كل الأبواب التي يمكن مساعدتي. يعني هي كانت بتتابع وما زالت بتتابع.
3: أمل رهيبة في
2: النقاط اللي انت اتكلمت فيها والنقاط اللي انت ما زال يعني بتتواصل فيها. فالموضوع يحتاج يعني قرارات يومية.
3: صحيح.
2: تحتاج انك انت تشتغل نفسك يوميا على انك تغير الحياة اللي انت عايش فيها. لكن خلينا ناخد سؤالين او ناخد نقطة مهمة جدا جدا يا قسيس، انه ليه الانسان يعرف الصح ويختار الغلط؟ ودي ده الظلم نفسه. ليه الانسان بيعرف الصح ويختار الغلط؟
3: يعني زول بيكون مرات كثير جدا يا هيثم عايش في سعادة وفي فرح وفي سرور، وفجأة يختار الكآبة، يختار الحزن، مع انك شاعر بالفرح وشاعر بالسعادة، لكن ال- ال- ال- الخلفيات بتاعت الناس يا هيثم تختلف، والماضي بتاع الإنسان زي ما ذكر أختنا أمل أو قبال أمل، في واحد يتكلم عن ذكريات الماضي وذكر أحيانا كثير جدا يا هيثم نكون مرتبطين بالماضي الأليم، والماضي الأليم والاختبار القديم والحياة اللي هي كانت ممكن تكون فترة طويلة تجذبنا إلى الأخطاء وتجذبنا إلى أن نعيش حياة الفشل. فإذا أحيانا كثيرا جدا لما نرجع للماضي ونشوف ماضينا ويجذبنا الماضي بأحزانه نقع في المشكلة هنا. فيجب علينا أن ننسى كل الماضي، حتى الماضي يكون كدرس وليس حبس. مرات كثير جدا أحداث الماضي تحبسنا وتدخلنا جوا السجون، وسجون الخطايا وسجون الظلم. فيجب علينا أن الماضي ما يكون حبس، لكن يكون درس بالنسبة لنا. فأظن أنه الأخطاء القديمة نتعلم منها ولا نرجع إليها، ولا تكون هي السبب بأنه هي تضغطنا أو تمنعنا أن نتطور ونمشي لقدام في حياة التوبة.
2: هل ممكن الإنسان يبدأ من جديد مهما كان ظلم نفسه؟ هل في فرصة أنه تبدأ من جديد مهما كنت ظلمت نفسك؟ وهل في أمثلة في الكتاب المقدس ناس يعني بعد ما ظلموا نفسهم رجعوا؟
3: يا سلام، ده سؤال جميل جدا. طول ما الإنسان يا هيثم عايش وبيتنفس ومتحرك وعنده فرصة يرجع. عندك فرصة. الوقت الوحيد اللي ما عندك فرصة فيه لما أنت خلاص بعيد عنك تكفن وتغمد وتودع الحياة. لكن طول ما أنا ماشي في الدنيا دي بقع وبقوم. الكتاب قال الصديق يسقط 7 مرات في اليوم ويقوم من جديد. في اليوم 7 مرات تقوم. وزي ما ذكرنا الابن الضال رجع لربنا, زكى العشار, وكثيرون من الناس
2: بطرس
3: عمل حدث ضر به ونفسه وضر التلاميذ وضر سيده, لكن رجع
2: ورجعته كانت أقوى
3: وتوبة حقيقية. كان بيدمع ويبكي مرات في دموع بتاع التماسيح. أنا ما بتكلم عن دموع التماسيح, لا أنا بتكلم عن الدمع الحقيقية النازلة عن ندية ندم حقيقي معه نعمة من الله ومعه قوة من الروح القدس ومعه قوة من ربنا إنه أنا ندمان وبرجع من جديد. فطول ما الإنسان عايش بيقع وبيقوم وعنده فرصة يستعدل. بس أنا بحذر نفسي وبذكر أخواني وأخواتي ما نستكين في الضرر لأنفسنا, ما نستكين في الخطية, ما نستكين ونستسلم للشر. والبر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطيئة, فلا نستسلم للعار لكن نرفع شأن الأمة وشأننا بالتوبة والرجوع الدائم للرب.
2: وانت بتتكلم في الخطيئة, هل كل خطيئة تعتبر ظلما للنفس؟ كل خطيئة تعتبر ظلما للنفس ولا وحدات يعني... هي الخطيئة خطيئة طبعا.
3: ايوه
2: فما فرق.
3: ايوه يا جماعة الخطيئة هي خطيئة. يعني تخيل معي الشد بوظ الحياة بتاعت آدم وحواء. شنو زنوا؟ ما زنوا آدم. قتل؟ ما قتل. عمل شنو؟ ربنا قال لي ما تاكل مشير, مد ودم واكلوا أبهاتنا الأوائل ديل. فإذا جينا نقيس الموضوع هو فيه نوع من المعصية لأنه ربنا قال لهم ما تعملوا كده وعملوا كده. فإذا يا جماعة مرات كثير جدا إحنا في مجتمعاتنا بيقولوا دي خطية كبيرة ودي خطية صغيرة ودي خطية بيضة ودي ما عارف خطية شنو. ما الخطية هي التعدي لله, وكل ما كنت أنا بتعدى حتى لو كان في نظري ده شيء بسيط بكرة يا هيثم حيبقى كبير. فإذا ننتبه, الخطيئة هي خطيئة والعصيان هو العصيان. صحيح في مجتمعاتنا في قوانيننا البشرية لما تمشي للقاضي أنا قتلت ما زي ما أنا مثلا سرقت مثلا, لكن في نظر الله الخطيئة هي خطيئة والخطيئة خاطئة جدا وكلنا أخطأنا ولم نصيب الهدف. فعدم إصابتنا للهدف هو ده الخطأ. الهدف هو شنو؟ إنه نحيا لله. الهدف إنه نعيش بحياة فيها الخير والبركة للآخرين. فمرات كثيرة ما قعد نصيب الهدف دي لكن بني راجعين لربنا وربنا بيساعدنا إنه نتوب. وأنا برجو من كل أحبائي إنه ما نصنف الأخطاء بتاعتنا بإنه دي معليش بسيطة ودي كثيرة. نبتعد من كل الأخطاء ونتوب ونرجع بكل قلوب.
2: يعني هي خطيئة.
3: أيوة في النهاية هي مضرة
2: أكثر من إنك
3: مؤذية لنا.
2: إذن المستمعين الكرام حلقة كانت صباحية وحلقة
3: فاضل لنا 20 دقيقة. أنت قلت
2: فاضل لنا
3: لا 20 دقيقة
2: 4 دقائق
3: يا هيثم خليها 20 دقيقة.
2: وأكيد الموضوع شيق. الموضوع مش يعني روعته في إنه كلام وإحنا بنقوله لكن في المعنى مؤلم, في المعنى حقيقي عميق جدا جدا, لأنه ثمنه باهظ جدا جدا, ثمنه غالي جدا جدا في النهايات. عشان ما نوصل للنهايات دي خلينا ننتبه للكلام اللي اتقال قبل شوية اللي إحنا كيف بعد ما إحنا ظلمنا أنفسنا في فرصة. طول ما في نفس, طول ما إحنا بنشوف الحياة في كل يوم بمعنى في فرصة ربنا بدينا لها إنه إحنا نرجع زي ما الابن الضال رجع لنفسه, زي ما بطرس بكى بكاء مر, كثيرين يمكن يعترفوا بظلمهم لأنفسهم ويعترفوا بظلمهم للآخرين وحاجات كثيرة جدا جدا بخصوص الظلم. إذا ظلم النفس ما كراهية الذات, هو إنك تعرف الحق وتمشي عكسه, إنك تهمل روحك عقلك وصحتك أو تعيش أقل من الدعوة اللي وضعها الله لك. دي حاجة خطيرة جدا جدا عزيزي المستمع. فخلونا كده في خواتيم الحلقة نرجع لقسيس تاني في خواتيم الحلقة برسالة نهائية في الحلقة يعني بخصوص الظلم, يعني حتى مش ظلمك لنفسك لكن للآخرين. ودي الله يكره الظلم, ربنا بيكره الظلم. ولما نقول الله عادل, عدالته ما زي عدالتنا الأرضية, ولأنه هو الله عدالته كاملة. فما تصدم الإنسان اللي يقول لك يا أخي حقي سيبته لله، الله يأخذ حقي منك.
3: كلمة قوية يا اسم دي،
2: صعبة جدا.
3: مرة قال لي بتاع تاكسي زعل مني. قلت له يا أخي ده حقك. قال لي لا لا لا، أنت أكلتني وأنت ظلمتني وأنا بشتكيك لرب. يا أخي الشكوى لربنا دي يا اسم صعبة صعبة صعبة، حتى في أبسط الأشياء
2: شكوى لله قالوا ولا مزلنا.
3: فيعني الرسالة اللي أنا بقولها لكل أحبائنا المستمعين يا اسم، إنه أنا وإنت مخلوقين على صورة الله، وربنا أوجدنا في أحلى صورة، وكل منا يا أحبائي عنده الجماليات اللي وجد الله في أي إنسان. ربنا وضع فيه جماليات، وضع فيه مميزات رائعة. اكتشف الإرسالية بتاعتك، اكتشف المأمورية من أجل أنت خلقت، استمتع بالحياة مع الله. إذا شعرت في خطأ في حياتك أو أنت مظلوم أو ظالم، فأدعو للرب أن يرفع عنك الظلم. وإذا كنت أنت ظالم، فيجب علي أن أحدث نفسي يا هيثم، وأقول لنفسي أرجع من جديد وتوب إلى الله، واستعين بنعمة الرب، وقول يا رب أعين ضعفي، وربنا حيساعدنا عشان نحيا حياة أفضل. وأذكرك بالآية الجميلة، أتيت لتكن لهم حياة، وحياة أفضل، حياة ذات هدف. وكل ما كان هدفنا سامي كانت حياتنا جميلة، وكل ما كان هدفنا عالمي أرضي كانت حياتنا أكثر ظلما لنا وللآخرين. الرب يرحمنا، يحن علينا، ويشفي كل أمراضنا في شخص ربنا يسوع المسيح.
2: إذن شكرا لكم المستمعين، وشكرا لحضرة القس حافظ لهذا صباح الجميل، وبداية الصباح الجميل، وبداية مشوار جديد، وبداية أسبوع جديد. والأهم والمهم فيهم وقفة مع النفس. ليه أنت ظالم نفسك؟ ليه أنا بظلم نفسي؟ ليه أنت بتظلمي نفسك؟ وإنت ظالمة نفسك في شنو؟ أوعى تكون أنت نايم وما عارف أنك أنت بتظلم نفسك. أوعى تكون أنت أعمى وما حاسب الظلم اللي أنت ظالم بهم نفسك. من بداية هذا الأسبوع أقعد وفكر ليه أنت ظالم نفسك، وإنت ظالم نفسك في شنو. أتمنى أنك تكون صاحي، أتمنى أنك أنت تكون فايق، أتمنى أنك تكون أنت مصحصح. والموضوع ده ياخد طابع حقيقي، ياخد جزئية مهمة وجادة في حياتك، إنه لا لظلم النفس، لأنه الندم بعد كده ما حينفع. حتدفع ثمن غالي، حتدفع ثمن باهظ جدا جدا في نهاية الظلم بتاعك لنفسك. والموضوع ما بس إنه لكن في أمور بسيطة جدا، أمور ممكن ما تكون حاسبها، ما تكون ملموسة، وإنت يعني بتحس إنك أنت ظالم نفسك فيها. ربنا يدينا نعمة بداية هذا الأسبوع، بداية هذا الشهر، بداية تكون بداية الانتصار، بداية التغيير، بداية الاعتراف، بداية التوبة، بداية التغيير، بأنه أنا ما مفترض أظلم نفسي. ليك الحق أنك تعيش حياة جميلة وتستمتع بكل حاجة أداك لي ربنا، وتعيش بصحة وعافية، ما تظلم نفسك. شكرا لك يا قسيس. في الختام نحن مبسوطين بعد عودة طويلة جدا، بعد غيبة طويلة جدا الليلة.
3: شكرا لك،
2: تنورنا في صباح بلدنا وفي راديو سمر. إذن المستمعين الكرام، ما تنسوا الساعة 3 لغاية الساعة 4:30 برنامج أوريتيا، حلقة جديدة، موضوع جديد. ما تنسوا كمان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 ساعة سمر مع إيناس. ما تنسوا أنكم تحملوا تطبيق راديو سمر، تمر علينا وتشوفونا وتشوفوا برامجنا المختلفة. إذن أحد مبارك للجميع، في رعاية الله وحفظه، إلى جديد اللقاء، كونوا بألف خير وصحة وعافية.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم

حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرقفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تصحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج مئة ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى

0: اسمك؟
1: فقال
2: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له
0: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى
0: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس
3: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال
0: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها
0: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له
4: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له
0: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم
0: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال
0: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
5: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أنه تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجراهيت. يسوع يدخل مدينة أورشليم. دخوله لأورشليم كانت فيها شنو؟ تعالوا نعرف.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم جبنا يوم برنامجنا يوم ديب أطفال وعباياتهم قنت حاجيتو عباياتنا أطفال مسؤولية عباي ومسؤولية كبدت كمتا كلنا الأمر كنفسيتهم بحلت فكرهم ونقربهم عافية بقى نتحسر واند العبو بزح مننا لنسقو ومننا لنقولو بزح الله كأقلهم هنا قبي سنيت قلنا حب الروم وقدميهم سنيت قلنيده مننا لسنيت ندرقو سنيت قليدو كم سلهما دي بعافيتهم بلعهم وستهم نبرة سنيت قل بلعو وماي نضيف وطروي قل استو وديب نبرة منافعهم قل عباياتهم لسده عينتنا بريد حليب وبيج ونبروتينات وفيتامينات لدفناتا يقل نحبهم سنق اللعبو قروبهم يقل لتندق وأمرت يقل نكسبهم من إشهم سنيت يقل نرئيهم وعلم يقل نحبهم كأباياتنا يجينا نابرا ليت أهيبتنا يقبي ما نابراكم نحيبهم هلينا أمرت ما يقل قلبنا قزيهم وأدب سنيق نعلمهم أدب ندقنبل أبزبط ليت عندي يقبي أبزبط إلي تعدب أجنا تزبيط نايجنا كم جريمتو إننا زبطتو قل لجنا إحنا لمسلانا نقدبوه لينا وقبي سنيت نرئيه لينا وكيد قل إيني ده وكيد قل إيلي ده سنيت نعلموه لينا إننا مسلانا إحنا لكن ندمرو ونقتل لينا بحلتو كمن زبط أجنيت إجنتي نتنجي وكم سلوهما مراقم وعير قل يتعايرو بمكر ليتا وبسنيت وحنا لسنيت لنوديها قدميهم كلها نسقو اكيد ما منوديه الا نسقو كمسلمنكم لعبو ومسمعو كله لرؤو ولا سمعوكم ثبتنا اجني ثبتنا قولو سنيت قلنا قلنا يدا قدمهم واكيد منا قلنا لوط وكلهم سب اكيد وسب شر منهم قلنا ريمهم بناند لعبو كجنا من ايش للرئية ولا سمع اقلات لودي وجنا نوش حتى يأمر عند بينا قلنا قبب على ابنا جنا نوش كل الأمر ولا سمع ولا رئي كل أقلب على الكره كسنيت قل رئي وسنيت قل اسمع وسنيت قل بلع وسنيت قل استه وعلم سني قل ركب من نشو وجب وجب أجنيتنا قلين حمل كما كم سليه كما مبيلو من زبط ومن عير ومن مراقم إقنتنا جبنا اللي يقل نفسي يتجنا عبد دمار وعب خراب وتعليم اكيت وقل لا جنا سنيت ودن دمس لنا اكيت ودك هلينا وقلوا مستقبلكم ندمر هلينا اقل نفهم وجبنا كعباياتنا اجني تبقى نتحسر ومسؤوليتنا التعليمهم وتبلعهم وسيتهم ولباسهم كله وتا فكرهم لقبي أثر لنا حد دقو قليل كميكو ندعمرنا قل أجنيت قل ندقق وجبنا.

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا برامجكم برامج اجتماعية لا برامج الله اجلكم لا نفع ولا لوك ولا سدي امرت للهيب دي منابرة لسدي اجل منابرتنا معنات وطم طم لبا اجل تقبأ لسدينا وتكلهم وديو لنقعي سبو واجلنا سديت للهيب وجل منابرتنا طم طم ومعنات للهيب لنبيلو بلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كمسلي هما دي بعلاقتنا مس الربي ومس العدام للتاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بس سديت لنايو نبتن كبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اجل نركب انقدر كيوم قدي مقل نتاقيت كيب نبرق نتاقيتو نبرا لنبلع عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بقزفنا ودي بقطرنا تكلو لسده ولنبلعو مكمحنا للارئي وبلا مساح حمام بردو من نابرا لمزي كم سالهوما من اكاي فكر لمزي او لبس حمامات من نابرا صبت مزي من بلعكم هلينا اند امرنا نبلعبنا بلع عليك نقبأ قلبنا كلام بلع نابرا اقل مكم بلع حلينا ومسدينا ومنعت عند أمرنا إجنا بلعبنا كمكم سليهو كوي إجنا عافيتنا لجبا لينا فعنا من بلعهو إجنا تنجي مكرونا حكايم كبلع ليتا إجنا نقبل لبنا ندفهمنا وند أمرنا إجنا بلع وجبنا كبلع ليتا لجبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمل سلبلو لا تبلعنا برأتك بتكلت أتيتا ولا بلعك هني هم وكم وكي حساب وتهم حقوت كرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان نبرا لنبلع بزح انواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي لنبلعه مكم الهيبنا عند امرنا اتمسدينا عند امرنا نبلعبنا كمكم سليه ريادة جنيدي بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة اندي يكون ندبل عنا جنس كبالبنا كبلعو سكاب ليت اقانا من قبي حمام مزقنا كبلعو سيتو منفعتو ندى عمرنا اقان نبلع وقان نستواج بنا اندي يكون تمن دبينا وكشتنا قان نملع ليت عالبنا لنبلعو قل منبلع لينا منفعنا مسدينا ندى عمرنا قان نبلع بنا قلت كل شيء امرت تلات نافع مبال امرت اقان نبلع لبنا وقان نستي حبونا ما تنسيت كل اللي مبلعو ولا نستيو اقل مكم مبلع وقل مكم انستي وما نفعنا ومسدينا ندبينا نفسنا قلنا سألبنا تمن دبينا تكشتنا قلنا ملالبنا ندم بلزنحنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كمسي اللي بلونا حكاين سبت اللي من بلعك ملينا ندى آمرنا اقل نبلعبنا وازي دي مسمس قلنا تهاجيتو مسمس نائب وناينش أبركو اندبينا نوشليكو اندبينا ما قلنا مسمس ربنا سديت للهيبنا اقن نيدي وسكه لينا اقن نشكي بنا كلا شكا حبا نركب وشرف ركب ولي شكا حتى يركب كشكول اقن نشكي وشكول اقن نفتي كم بنا تهاجينا أزهما دي حديب مسمسا ناي وقت دي بغنة هاقيتو وقت ألبيه وقت هاللي يندبينا نمسمس ألبنا كبزحام الدام مسمسا ناي وقت أبل أمسمس ألو كوقت قن أمسمس ألبنا وقت قل كل الدام ابتساوي لتهيباتو سوى 4 ساعات يقول كل الدام لعبه ولنقش ساعدة لك با سليم لك با كيح لك با سرو 4 ساعات تهيبتو ابتساو تهيب وقت كوغل اورو سرو 4 ساعات وغل اورو سرو 4 ساعات وغل اورو سرو 4 ساعات وغل اورو 3 ساعات يكو قل كل قدام حتيت وقت قلت نافع بو نجح وعو تركب وليت نافع بو اتفشل نبر كو وقتنا اقنت نافع مكرو نصب امر لبعيد هيني اقلت فشل لبازح فانقوح وديه وحرق وديه وتأجيل لسنات الله انقل فانقوح وقل فانقوح لا
وهاكو فنجوح ليلة بل وهاكو وريح وكما عبيكو وكرم كم مزات وحاجاي كم مزات وقايم كم مزات والحيطة كم مزات جنيبة لابنا لا عملها اللي نديبا ديبا جنش كابنا كم انت أجيل جنة نجيه مكرونة ميمرت سو أمر كلهم لبزح فشل من تأجيل كم مزي والأجيل هتوع وتكل أجابيكم توم لحبرونا سو أمر كم انت أجيل جنة نجيبنا التلها اللي نتعمل جنش كي وبشقنا جنة نفع ولا نحزيو قلنا نركب نقدر لكن إلا فنقوه ودية وحرق ودية بينا من قبي إحنا وفشل مسيحنا كهبونا ما تنسيت من ما سمس ومن تأجيل ومن حكوت قلنا تنجي دول هاي عوتي ونجح نركب قلنا ننجح وقلت نحزي قلنا بصح من ما سمس قلنا تنجي بنا للا ما سمس فنقوه ودية حرق ودية للبل حتى عوتي يركب كن دي شك نبر فانقول فانقولها تمزي وفانقولها فانقولها كنا ندلول دي فانقول لي تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لك بده حمام ودي فلل ودي فشل لا بسح حمامتو حمامنا يتأجيل اقل كسل تبرير واقل كسل باب لك السبتو كل نفسنا قلنا كشش على ابنه كل بزح وقدام نفسهم كشو وقت تقل حالفتو واللي حرى وديا وحالفوت وقت اللي بهل قلبو وقتل الحالف فتكم الحالف اللي قلنا أمربو اتوقت سبت لتولد وتوقت لعبيه وتوقت شكي وقت قمش للحالف هتوت الحالف اللي وقت الحالف ندلب اللي وقت حق حالف كانت تحالف اللي كعوتي كانت تحالف اللي نيح كاما الحالف اللي وديما دي بقهي ودي بحقلان نبر كعوتي لركب تلها اللي تعمل لشكي وبكل دقيقة وكل ميل وبكل ساعات بلا تنفع كب دقيقات وبساعات وبعمل قلنا نافع بنا وقتنا بقمش قلنا بدي وما سمس قلنا حزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وقتنا بقنا نافع وتهلينا التعمل قلنا نشكي قل فنقوح قلنا سنح لبنا وفنقوح قلنا تصبر لا لتصبر حتى يركب تلهلت وقت لنا بلت نافع لكن عاو تركب ونجح ركب سبت اللي من اللي حمام ناحي كوت قلنا تنجي ويجبنا وكم سلوما من مسمس تلينا توقت وبقنا تنفع وقلنا نشكي دول لي نتعوت ونتنصر لبعد هيني قلنا حاجة دي بلا حزي تربيتنا اجنيتو اجنيت لا ادبهم ليت او الفقريتن دي نقنح للبهم قلنا رابنا للبهم مهليت كمان لبهم من جواهم تغيير قلم صبهم اندي يكون أدبهم ليه تقنقنا حلبنا الأدب نتيجته لنتيجة ليه تندي ينقنح من أي مزلة ولا كان لما نفقر ولا من بعنا يقنر ابنا كالعين لما نفقر من أندرينا للب يقنع سني وقنع سلح بنا ككل من لبتو اللي تفرر كاللبهم قنعك ابنا أجنيتنا عايش وتربيتهم قنع سني كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركة ناي منابر دي بلا ست يوم كله اقنحبهم ويجبنا كان عايش جنيتنا عايش عيالنا هنا دي بدينا امانتهم واحنا كم وديكم فتينا موديهم كسني اقنعلمهم وسني اقنعلمدهم ومن انا اكوي قليل المدو اقنندقق ويجبنا اللي بهلت للمد للمودو اطلبهم لسبت هتوت لودو كتلبك وتفكر كالحلات ولا تودي كلو الداي ليت عندي يقبي قل لو الداي اللي أتفرر ولو الداي من عيال تفرر عند بينا لأن تيجي ليت عندي ينركز أدبوم سنة وأكريت عندي نبل لبوم قلنا كب وجبنا ككل من لبت اللي تفرر للبت عقبة من قبي وتسنة من قبي لو الداي نسني لتو أكا من قبي لين وديو يسني كل الأكي سبت اللي للب قلنا كب وقال أجنيت نعيش سنيت قلنا المدوم وتعليمهم وبلعهم كله يجن ربنا كان نعلمهم ما تعلمها لو مود لو عند بينا ما اللي هي ماما اجن نحرق لهم وجبنا قال حريان لنا عينا حريان نايم قبي لنا مد لنا عينا لمد نايم قبي سبت اللي سنقلنا المدوم وسنقلنا درسهم وجبنا ومن أكو يجن يقبهم ومن أكي لمد قلنا نجيهم
واجبناتو سبت اللي أجنيت نعيش تربيتهم كلاليكو باللعوسي توليت عندي قبي قل أجنيتنا مجن يدقلوم مجن نعلموم مجن نسديوم ميت لنفعهم دي مستقبلهم من دبيننا لنفعهم قل ندرسهم واجبناتو كقل نعيشنا عند نعلموم ونودقلوم هلينا مستديتنا يبوم لبوم قلنا قب وستديت قلنا حبوم ولا نفعهم قلنا علموم يقبأت من قبي كوي لمده ومن أكي لمد وكي عادت قلنا تنجو سديت قلنا ركبو إلما قلنا ركبو قدميهم كيد قليني دي سنة اللي تقلني دي وسنة قلنا المدوم بنا يقبأت من قبي أكي لمد وكي ولف وكي عادت لمده كل بوم قلنا قب وجبنا قلنا عايشنا كنا عايشنا عينا كمطينا تلي بقرينا كم مرادنا اللي نشكل لها سبت قبو إقسني نشكل لهم وقسني لقلم الدوم وجبنا

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بعد رب الله حزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي ورب الله حزية بقني جيس وقني دي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح التالينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتالي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب لفتية قلنا زبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبول قدام وكم صالح الحسب ما قدامته والنبيلة سأله كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقليل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مره راكبام هلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان ملبل اقوي هلية قلوة قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتلاكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وادمي صالحنا قليب الالبوني ربيتو لصالح الهيب وقبي رب الاصبت وكما رب الحزيلة قيستو لصالح لركب كنبي داود ابوهو قل نبي سليمان ملبل اورو صالح لبو اورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل فقبيع صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبيع صلاح وقدام سكة قبيع صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيع صلاح حتيته لبالت هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون نايود قدام شطارت وترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل أداء لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروة سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجي رب قلت قاومه وقلق الحرب والحزو اللوم كمسا البيجات مثل إمان لا تتبس كبيجات وإمان لا تتبس لا بيجات تصبر لإمان حتى يتقبي كل إمان هجي ربيته ولا بيجات فوت قدامته كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قلق شش لحدي ود قدام كان نفسنا قلق شش على بنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقلق رب لبلو وإلقي ربي والأنبياء ربي لو وباق نتمرح إقلق بي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم يوم دي يسوع المسيح وهدو لما تقبل إكت ودي بالدنيا إقل مزقة إقل تقنت حاجيته يسوع المسيح دي بالدنيا دول المزقة من سامد والكرة إقل ود آدمي إقل لادحن من موت ومن شيطان وقبيو كم سلهما من نزنب لآدم لو تقريبو عدام سكرب إقل بلس ومس ربي إقل لسنو وعلاقتهم مسلو قلت سني وقلت قرم ومن زنب قلت نجو تلمزة كآدم وحواري بزنب دول واتكو وشيطان دول أغلط يوم ربي إيلك في يوم كدول آدم وحوا دول قلطو ومن ربي دول تحبعو لمسلوم نبر العلا إجلنا تعدن لك ريوم وهتو كلهم علم سلوم نبر العلا وهتو مسلو قيسو على علاو ولا تهاجو ولا تهاجو يوم العلا علاقتهم بدور كربت ربي قبي ودا والباس البس يوم كنوصم لو دو سعر بقل البصل حزو كم ينفق عند عمرة ابنوسو من قرابنا حيوان لباس ودقلو وحقوه من نزل ريتنا ياسيت حنقل شيطان لكيد ولا كيف كيف وقت قدام للحين وسكر بلا بلسو ولاقت مسل الأسنه كم مزي تحاجة كيسوع المسيح اتموت لتنصر ودي بشيطان ودي بحمام وكل أكيد دي بلت نصر كم سلهما لو دديتو كل فنتوي لقبقى دراسته فنتيت ودديتو فنتوي ومعجزات نايو فنتيت كلمات ولاد لنايو من دنقلة ولدا أو ولد ايت هديت من اللي تولدا أم بل أبلة تولداتو وهتو اقلود قدام لدحن نفسو اقلهب في زق اللقبقى لمزة وكلهم نسلل علو علمنا يهود فرسيين دراستنا يوم اقل فت نفسهم وقل نفسهم ليتا وقدام للرئية وقدام قل حمد دوم لو الدول على ودديت هتو لكن نفسه في زق الليدي وهتو بها والدول على ودديت كل الأقلب يوم ولا تسألوه تأسئلة كل تلابلسة والقدام لا تفكرة ودراستنا يبسيقة وصلتات لعرضتو كيسوع المسيح دو سألوه وبيلوه دي ورطات قل لكروه اقل الرومانيين ضرعي من اندفع قلوم ويركم انهايبوم ساحت ميفالو بيلوه لسؤال لسألو قبو اقل ورطو قل فارسين دراي بنهبوهم من لبل لشعب يهود قل إبايو وينهبوهم من لبل وقل قيصر مال ينهبوه قل لا رومانيين من لبل لرومانيين مسلومة مشاكل قل تكري هتو لكن بليش لبل سيدي بوم ابا عبقرية لتملاتو كبيل يوم سنتيم هبوني صورة نايمن بديبو بينام صورة ناي قيصر بيلو كناي قيصر لقبا قل قيصر هبو وناي رب لقبا اقل ربي بيلا يوم وبلا منهتم لو دوغل شرك نجا كم سلهما من الصدوقين للبهلوغتهم ابعث لي لأمنو قدام حقوموت كنز لي لبلو قدام حقوموتا موتا ليتا حقوموتي كنز لبلو توم قورت منهم سأليو بيليو دي بكتاب ناي موسى قورت قدام دول ميت بحوه السيت قلو رس قدر لبلانا قورت دول ميت لسيت الحوه من الهدية وسبع حلبو وكل موتا قورت دول الهدية لسبع كلهم لحدوا دي بيوم القيامة يسيت أي منهم قبي لسبع كلهم لحدوا لسي بيليو وهتو دي بالآخرة هدايها الله ومتحدايها الله بيليو كبلا بردو من شرك لتوم كروت نجا كالما لوسية العباية لتتبهل آيات من وسائل العصر بيليو لبكا في تيم كل عقلك وبكل نفسك وبكل لبكا ولا كالأيد حوكر في تي كم نفحكا تبلده لكل تاكاتنا كلها لوصاياتها وبالله كل أسئلتهم بلسوا الأدام فكرة وهتو أدرسوتنا وبسقط وسلطتكم على آمرو كل انده ودي والشيطان دلت نصر وتموت دلت نصر كل ودي لعلى أدام من حمام انده شفي وعوير انتاتهم انده فتح وصميم انده صمعو وحنكش انده لسعو ومن موت انده الهرس أدام اللي كله اندى وده ولا قدرات اندى بو هتو لكن اقل ود قدام من ذنب قل دحن موت لحراتو اقل ذنب ناي ود قدام وقدام من ذنب قل دحن رحفزة لودا وعمل موتو اندى الامر وقفكم ميت ويعمل كم ميت اندى الامر نفسو اقل قدام فزة لودا وعول لألبوم فارسيين اقل رومانيين لهبو وطوم لطفو اديبو ولا زابوطو ولا جلودو
والأستاذ قب العلو كنفسه في زلا ودا وحبون وقول ننتو نفس الحبا يسوع المسيحتو وقبي دنايو لعبيد قبي وهتو دديتو قدام لي يمثل وهتو يمثلو ويمثل كبت فنتيت قبيلة مزا وكلهم أنبياء ناي أحد لقديم وبلت هاقو وهتكم للزبط وكم لتعذب وديب صليبكم ميت تاقو كالولادتو فنتيت وهو دديتو فنتوي ومعجزاتو فنتوي شيطان وموت لقلبة يسوع المسيحتو.

حبونا ما تنسي برام قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعا والوقام انتم دا نتمني برام قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت هبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تقمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قلها اللي لسده وكل اللي موديو القبيس على حلينا ما يفعلنا اندي بينا نسأل لسده لنبيلو كل اللي نجمع دي بوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلهم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تبادل الاحترام بين الكبار وأبناء. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ وهل في احترام حقيقي؟
1: بلاك بيتل كواكيتيني أصفه والقلنانا كرسيها بلاك بيتل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصبح بلاك بيتل كالكامي دوا كهني

0: من تورك يعني وري وري مال بكيرسمو يم بكيكي ميتيرا تاريكا وناس كوين تيابا نجي انجي انا كوا ميتيرا جيرنجا كوا غادي جيرنجا دوك انا يو البا كي لاغينا سي ان اجين 15 على يو كين دوبا سي ان اجي نماي الايني نان كين زفوتون دي غوين جي نا دوك 15 ايري يورتي نا ابا كيمو تان سي ايري يورتي جيبا تويري جيجيتي نا كيمو تان سي جيتي جي bata budu yebiti nama erai naki kai motanasi ni erika giti ne sakai mu kunde alan kai mu metela se dua kinyaba nas udong en soa ini agis asa ini nama kamu na kai metela ngara karanga kimberanya tingara bang karang nama kami na ingken na kaya asa lo toringa na so kersing kai ti na kirsimu
1: namasin kaiti ingisin wa arambai kiwon kuna bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0539 76 56 35 35. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان انه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغه الفور، تكمله الصلب والقيامه مع المسيح، اولا الدفن ثم القيامه. الموضوع ده فيه شرح، تعالوا نسمع.
3: اكينا انا كبرين برفطاي ايسان كو اس كين تبون كني دامبلي علي نا صلب وقيامه كيرسين نمس كين كيرسين ديل تبون كني ندوك نكن نكو نكجل ايجز بلين هنا نما زين بلين ان لا لومبال مجرد غفران الخطايا الإني تودك نسكيني مرة إن لومبي ديلي أسا بلكي أسنين كواكالنا الزبيع مسين دين بلي أي لونغنا دين عدف كاي الإدين يازن كل دينغان كوا أردي غوكالنا نأسن كو تيغان دولا كالنا كي خطايان دوران أي أندنا إني نمسكينا إنان رسين إني نمسين بلن إلا تين لي أسن جلون إلون ألان أي كان إلا دواما ألجمو من جان أي لون دين جاين لكي لنبين دورا نكي برين دورا نكي نغي تباريات أي لوني ألان أي جا نكتيا يه أي لونا نكينا نلختيا ندون دورا أي لونا نكاانغوني نإن إريكي ألين كريا ختيا ليالي نما بيانا بلن أسن إن جلون إلا أل تودي كينا نما كل دينا كيلي ندوك kawe na udonga kusenga kawe songa ine mara lompi na maye ina zabia ela kafara kaingi alden kwes ela alandai ngung waina skenke wa jinya asong kwa siki mfaso ine na maske ina rising na doge zimbeleng indok bele dili ngaraiba mara aldele karaba songa kain asan jiu na jalung na in asang njalung ngayingi na war kila kusenga kain na manye ina dengung ela na mesi wai salible ene namas pale di aran domboren jegil bomboragis beleng ella namas beleng kay udonga alkika altoya kay sa di soji tonga kay surnga nakilla alye ne diengu ma yesu way nakangi almesi aldengi wayel idin way asan kwasi rang na dorate le jawi na san kiem faso na en allum pinden jerringi na kina lenge no shuru da kakirenge asan jalung bolis na ma ay kwa rumi asitele na ma ken udonga testesipiana ja na ma kwa asa balumbi na bi kuldinga kwa alto ya kain asa kiwe na kai na yei na sulp ela wala kai na kalde bunja ela asa ki udonga nyadisi kergel pia lolo asan jalung na dele karrajaungi na alan kusele ajaimba rumia osondik na denga ya osondik men kwa kalde bundak albele to inganga na inga misi na in ala lombal diwo kenga marra al simmeto kenga na ilenga na lombal muaddad anga marra ailonga asan jiu nas jalung toi asabelo ay kenga ina namaske ina rising marra ille asan jiu asan ki ngudonga si jiu na taras jayi ki surngale na asan enjalung al wai kenga na wai kangung kenga al kusenga ngung kenga na ini al jayinke te ye ki lompi ngere ki misi yasung ere marra al day lompi ina namo rumia

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم في الحلقة دي أنا القس فيليمون حسن. مبسوطين إنك تشاركنا في حلقة اليوم بعنوان ابن الجارية وابن الحرة. يلا جهزوا معانا كتاب مقدس ونوتة وقلم، وخلونا ندخل مع بعض في تفاصيل الحلقة دي.

ابن الجارية وابن الحرة. شنو موضوع ابن الجارية وشنو موضوع ابن الحرة؟ بناخذ القراية غلاطية 4 من 21 ل 31. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في البرية ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة ما بنيها، وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب أفرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولد الموحش أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية ما ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. الرسول بولس بيرجع ويخاطب المؤمنين من خلفية يهودية، عشان كده بيقول لهم ألستم تسمعون الناموس؟ لأنه من هم اللي بيسمعوا الناموس؟ أكيد هم اليهود. فبيحكي لهم قصة من العهد القديم، بيقتبس لهم قصة إبراهيم وأولاده الاثنين، إنه إبراهيم عنده اثنين أولاد بدون ما يسميهم حتى هنا، واحد من الجارية والآخر من الحرة. فبيقول الذي ولد من الجارية يعني ولد حسب الجسد. حسب الجسد يعني شنو؟ يعني زوج مع زوجته في سن إنجاب جاب ولد، فده شيء طبيعي، ولادة حسب الجسد. أما الذي من الحرة فبالموعد، بمعنى جاء في وقت في كان من المستحيل إنه سارة تجيب ولد، لأنه وصلت في السن ما ممكن يكون في إنجاب، وصلت للتسعينات من العمر، عشان كده سموه إنه ده ما كان حسب الجسد، ما شيء طبيعي. هذا الولد ابن الحرة جاء بحسب الموعد. شنو فكرة الرسول بولس هنا لما هو بيتكلم؟ لأنه بيواصل في نفس الموضوع، وهو بيكلم اليهود أو الأمم المسيحيين المؤمنين، بيوضح لهم نقطة مهمة جدا في العقيدة المسيحية. فبيقول الولد حسب الجسد أو ابن الحرة اللي جاب الموعد ده رمز، كل ذلك قال رمز، فالاثنين هما عبارة عن عهدان، واحد من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، يعني بيقول هاجر هنا ترمز إلى جبل سيناء، جبل سيناء مصدر الناموس، المكان الذي أعطي فيها الناموس لموسى. وأولاد هذه الجارية هم اليهود اللي أخذوا هذا الناموس والشريعة، ويقابل ذلك أيضا أورشليم الأرضية اللي هو مكان الهيكل اللي فيه حقيقة بيتم ممارسة كل أمور الناموس الطقسية. فده كله بيسميهم هاجر الوالد للعبودية وابنها اللي هم الشعب اليهودي. طبعا ابن الحرة بيقابلوا أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة. بعد كده بيقتبس من العهد القديم، بيقتبس من نبوة إشعياء 54 عدد 1، وبيقول أفرحي أيتها العاقر التي لم تلد، أهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وفي الإشارة دي وفي الاقتباس ده الرسول بولس بيوضح نقطة مهمة جدا، بيقصد منه بأفرحي العاقر التي لم تلد وأهتفي واصرخي التي لم تتمخض، أكيد قاصد سارة. بس يجي بعد كده بيقول أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. منهم هم أولاد الموحشة اللي هي سارة التي يعني لم تعرف المخاض،
التي لم تعرف ألام الولادة، العاقر الما بتنجب، فبسموها الموحشة. الموحشة بمعنى الوحيدة التي بلا زوج. فقال أولاد الموحشة دي أكثر من التي لها زوج. لكن لما نجي نعايل الموضوع بشكل منطقي، منو اللي كان عنده زوج؟ سارة اللي كانت عندها زوج، ولا هاجر اللي كانت عندها زوج؟ الواقع بيقول إنه سارة اللي كانت عندها زوج، لكن في تلك الليلة التي فيها كان هاجر موجودة في أحضان إبراهيم، كانت سارة وحيدة شايلة هم لنفسها، بتفكر، ما مبسوطة، حزينة، لأن زوجها في أحضان واحدة تانية بغرض إنهم يجيبوا الطفل، بس الموضوع ده ما كان مسر، ما كان مفرح. فالكتاب يقول لها أهتفي، أفرحي، أصرخي، لأن أولادك هيكون أكتر من اللي عندها الزوج الآن، هتكون أكتر من الموجودة مع الزوج الآن. أما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، يعني نحن من ضمن أولاد الموحشة، نحن من ضمن أولاد الموحشة. فالكتاب يشجع سارة. الرسول بولس بيحول القصة دي، تخيل لينا كيف الكلام ده، في عدد 29 يقول: ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. كيف الكلام ده؟ منو حسه بيضطهد منو؟ بولس هنا بيتكلم إنه المولودين للمسيح، المؤمنين للمسيح، يضطهدوا الآن من أصحاب الناموس، يضطهدوا الآن الكنيسة. فكأنه بيقول، حولوا الكلام ده بأنه أولاد الموحشة الحقيقيين ما هم أولاد الجسد اللي جو عن طريق جسدي، اللي جو يعني بولادة بتاع الجسد. لا، أولاد الموحشة الحقيقيين هم المولودين بحسب الموعد، اللي جايين بالروح القدس، اللي جايين بالولادة الثانية، المؤمنين بيسوع المسيح. واتقلبت الآية، صار الآن المولودين حسب الجسد مقصود بهم اليهود، والآن حسب الجسد ديل يضطهدون الذين حسب الروح. فبولس بيقول هكذا الآن أيضا، فيحول الموضوع في الوقت ده بأنه أنتوا المؤمنين، إن كان من خلفية يهودية أو من خلفية أممية، أنتم أولاد الموحشة الحقيقيين. بس القصة ما بتنتهي هنا، لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. أي شخص لم يقبل يسوع المسيح كمخلص شخص في حياته، حتى لو كان من اليهود حافظي التوراة وحافظي الناموس، لكنه لم يقبل يسوع المسيح في حياتهم، يطردون، لأنهم ينتمون إلى الجارية، لأنهم أبناء الجارية. فلا يمكن لابن الجارية غير مؤمن بيسوع المسيح أن يرث ما ابن الجارية، ما ابن الحرة اللي هو يسوع المسيح. إذن أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. هللويا، مجدا للرب. تحويل كل الموضوع ده إنه أنا وإنت، فنحن ننتمي إلى الحرة، نحن ننتمي إلى الحرة، نحن أولاد الحرة. وكل شخص لا يؤمن بيسوع المسيح، كل شخص بعيد من دائرة يسوع المسيح، ينتمي إلى ابن الجارية، فلا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. مجد للرب. خلونا نمشي ونستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة، وخليكم لسه موجودين معنا.

نشكر الرب لأجل هذه الترنيمة الرائعة. إلهنا إله رائع. أولاة الحرة وأولاة الجارية. أثبت الرسول بولس من خلال واقع العهد القديم إنه أنحنا ننتمي لأولاة الحرة. أثبت من خلال اقتباسه من العهد القديم، من خلال اقتباسه من إشعياء 54:1 إنه كل المؤمنين من كل الخلفيات هم ابن الحرة وليس ابن الجارية. ابن الجارية هم كلهم البعيدين من يسوع المسيح بما فيهم اليهود أصحاب الناموس، هم ينتمون إلى أولاد الجارية. أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية ما ابن الحرة، فنحن إذن أولاد الحرة. مجدا للرب يسوع المسيح. هلل وأفرح لأنك أنت تنتمي إلى ابن الحرة، أنت تنتمي إلى الرب يسوع المسيح. شكرا لأنك كنت معنا في هذه الحلقة، وأنا أثق بأن الرب تكلم إلى قلبك وتكلم إلى قلبك. سألتقيكم بإذن الرب في الحلقة الجاية. أترككم في رعاية الله، والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون 0535 79 76 55 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. سداد الفرجة يعني شنو الكلام؟ تعالوا نعرف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، مستمعين راديو سمر، راديو كل السودانيين. مرحبا بكم في برنامجكم الدهبايا. إن شاء الله إنتن كويسات يا دهبايات، بخير وعافية. خلونا نكشف الستار عن عنوان حلقتنا الليلة. عنوان حلقتنا الليلة عنوان كبير وعظيم. الليلة حنتكلم عن سدادة الفرقة.

سدادة الفرقة امرأة عندما يتقاعس الجميع عن سد واحدة من الاحتياجات والضروريات المهمة تطل برأسها في حياة لتقول أنا لها. بتلقاها في المناسبات تشد الحلل الكبار، ما بتقول فترتها، همها إنه الحلة دي تطلع طعمة وتكفي الضيوف، تجري وتتم الناقصة من جيبها. تلقاها في البيت زي النحلة، تقوم من بدري تنظف وتتفقد البيت من الكبير للصغير، تخط موية الشاي وتعجن عجين الزلابية، وإيدة التانية تلقاها بتعمل في حاجات الفطور. نشيطة متواضعة كريمة مضيافة، ما بتقصر في زول قريب كان أو بعيد. دي الدهباية اللي بتسد الفرقة. لو طلبنا منها أي مطلب تقوليت دايما أبشر، فرحانة وبشوشة. لو قصدت شايل همك جبل تشيله معاك، ما بتقنط في كل أمر، تقول عديلة وزين. ولو ما في يدها والموضوع أكبر من إمكانياتها تقول لك الله بدبر كل خير. سدادة الفرقة أم حنونة وزوجة صالحة وتلميذة شاطرة وعقلها مفتوح دائما للجديد والمفيد. السودان معروف بأنه أرض الكنداكات، وأنه أرض النسوان اللي بسدن الفرقة، وأنه أرض النسوان الخاضن حروب، ما عشان بلدهم بس، حتى عشان جيرانهم. وصدن جيوش زي الكنداكة أمان ريماس القادت جيوش وحاربت المملكة الرومانية وانتصرت عليها كمان. يسخر السودان القديم والجديد بأمثال كثيرة من نسوان سدادات فرقة وشيالات تقيلة بالزمن وعمرهم ما بميلا. فيهن الأخت الزرعت بلاد أبوها لما مات وقرت أخوانا وخرجتهم مهندسين وعلماء ودكاترة. وفيهن المسكت أم زوجها بعد وفاته وصانت أخواته وما قصرت فيهن لحد ما عرست ليهن. وفيهن اللي توفى زوجها وخلى ليها عيال وعيال زوجته الثانية، وقررت إنها تشيل الشيلة، شالت ليها كفتيرة وكم كوباية ومرقت فجر تلقت رزق عيالها. ورغم التنمر والتضييق اللي بتتعرض له سدادة الفرقة إلا إنها جبل واقف في وش الريح، صابرة متوكلة مجتهدة محتمدة على نفسها وربها. ورغم دخلها القليل تلقاها في الحارة سادة، كاميرة زول بالليل في الحلة تجري عليه في نص الليل، وتجي المسا داخل عليه وفي إيده كيس الفواكه للعيان، وفي أفراح الحلة وتجي المسا داخل عليه وفي إيده كيس الفواكه للعيان، وفي أتراح الحلة وأفراحه أول زول تلقاها واقفة كان بإيده وكان بقروشة. سدادة الفرقة دايما بتبدل غير على نفسها، لو عيانة أو جيعانة ما بتمرق صوتها عشان هي ما بتحب تاخد ودايما بتدي. خلونا نطلع فاصل مستمعينا الكرام ونرجع نواصل تاني في سدادة الفرقة.

ورجعنا لكم تاني الذهبايات الغاليات سدادات الفرقة في برنامجكم الذهباية، لسه مكملين عن حلقتنا الليلة سدادات الفرقة. مرة بألف راجل ذهب عيار 24 ما بتتنصل عن المسؤولية اللي اتنصلوا عنها التانين، وبتوفي بالتزامه مهما كانت ظروفه، بتوفي بالتزامه بإرادة قوية ما بتعرف الخذلان وتوكل على الله. بيحضرني في الوقت ده قصة لوحدة من النسوان سدادات الفرقة، وهي راعوس، راعوس المآبية، امرأة من مآب، وهي زوجة ابن اتوفى زوجها وخلى لها أم المسنة وهي قريبة. قررت الحما إنها ترجع لبلدها ومسقط راسها وأهلها بعد ما يتوفى ولدها. قررت راعوس إنها ترجع مع حماتها نسيبتها لبلدها وتقوم برعايتها وخدمتها زي ما كانت بتخدمها في وجود ولدها بعد مات. وحست راعوس إن المسؤولية اتضاعفت عليها بعد ما مات زوجها. قدر ما حماتها حاولت تسنيها من راية في إنها تسافر معاها لبلدها، صممت راعوس إنها تسافر مع حماتها لأن حماتها محتاجاها في الوقت ده بالذات أكتر من الأول. وسافرت راعوس مع حماتها لبلدها وقعدت تشتغل رزق اليوم باليوم، بتمشي الحقل وتجمع السنابل اللي بتقع أثناء القيطة وتجمعها ويقسموا لها منها قسمتها، وتجي طراعي بيها أم زوجها المتوفي اللي هي احتبرتها زي أمها تماما. حماتها اللي كانت ما من أهلها ولا حتى من بلدها، بس القلب المحب والمسؤولية والرحمة اللي كانت بتملأ نفس راعوس جعلتها تصبر وتمشي قدما في إنها ما ترجع وما تخلي أم زوجها رغم المعاناة اللي كانت بتلاقيها في الشغل في الحق. وقعدت معاها راعوس وخدمتها وقامت بكل واجباتها اللي ما كان ممكن يقوم بها حتى راجل. كانت بتمشي كل يوم الحق وكل يوم بتدعب وكل يوم بتشتغل، بتجي البيت تعبانة لكنها فرحانة. كانت راعوس بتمشي الحق كل يوم هاشة باشة مؤمنة متوكلة على الله الذي ألقى على عاتقها هذه المسؤولية، وربنا عالم إنه هي حتنجح فيها وتقدر عليها، وإنها راعوس سدادت فرقة. وأكرم الله راعوس على عملها الطيب بإنها اتزوجت صاحب الحقل وأصبحت من ملاك الأراضي. هي القريبة التي لم تتخلى عن حماتها وسدت فرقة عدم وجود الابن المعيل، أصبحت من سيدات المجتمع. كانت قريبة من المجتمع تماما، لكن راعوس ما اتخلت عن نسيبتها بعد الزواج، بل بالعكس أخذتها معاها لبيت زوجها الجديد وعاشت معاها في كنفذ زوجها. وقال عنها بوعز زوجها: جميع أبواب شعبي تعلم إنك امرأة فاضلة. وأمثلة راعوس كتار في السودان جدا جدا، المرأة اللي بتشيل نسيبتها أم زوجها زي أمها، وبتشيل أولاده كمان من مرته القديمة ومرته الثانية، المرأة اللي بتشيل أخوات زوجها وبتكلفهم وبتربيهم معاها في البيت لحد ما تزوجين، وحتى لو زوجها اختلفت معاه أو طلقته أو مات برضو ما بتتخلى عن مسؤولياتها دي خالص، بتكمل فيها للآخر وللنهاية. عندنا سدادات الفرقة في السودان كتار وكتار جدا، فيهن البسيطة جدا الما يتعلمت حتى، اللي بتشيل صين التلويكة والمدققات وتقعد في طرف الفريق وتبيع وتلقط بالجنيه والجنيهين عشان تعمل حلة المراح، وفيهن الساعية ورا المراح طارد البقر بنفسها ما عندها راعي، عندها كم بقراية في الخلا وبتسرح بيهن عشان ترجع برضو وتشيل. وعندنا سدادة الفرقة في السودان المرأة الما بتمد يدها ليزول وما بتحتاج إلا لله، ما بتحتاج ليزول، حتى لو كانت محتاجة بتديس حوجتها وبتغطغطها، وما بتقول أنا ناقصني الشي الفلاني، ولا بتقول لبناتها ولا الناس اللي هي مسؤولة منهم أن إحنا الليلة ما عندنا، بتقول لهم على الله.
مستمعين الكرام والذهبايات الغاليات، كنت سعيدة جدا معاكم يا سدادات الفرقة، يا ذهبايات يا غاليات. كنا الليلة بنتكلم عن سدادات الفرقة في برنامجكم الذهباية، وكنت معاكم أنا إيفا صالح. اتقبلوا تحيات راديو سمر وفريق البرنامج.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير والرضا، مساء معطر بنسمات الود، مساء يملى القلوب طمأنينة وفرح. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان داخل السودان وخارجه، ونرسل لكم أطيب التحايا وأجمل الأمنيات، ونسأل الله أن يومكم أو مساءكم يكون مليان بالخير، وربنا كمان يرزقكم بالصحة والعافية ويبارك في أعماركم وأرزاقكم ويجعل أيامكم كلها يعني أفراح ومسرات. تحية خاصة لكل أهلنا الطيبين وكل زول بيسمعنا هسه، سواء كان في البيت أو في الشغل أو في الطريق أو بعيد عن أهله ووطنه. نقول لكم مساء النور والسرور، وربنا يا رب يجعل يعني مساءكم هادي مليان بالراحة والسكينة. حباب كل زول بسمعنا، حباب كل زول فتح الراديو هسع ومستنينا، وللناس اللي بتتابعنا كمان عبر الستلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. ممكن إذا عايزين تتواصلوا معنا راسلونا على الرقم الواتساب 00357976 5635 359، وأكيد حنكون مبسوطين بكل يعني رسائلكم وكمان مشاركاتكم. وكمان الناس اللي بتسمعنا يعني على الستلايت بنقول لكم حبابكم، وإذا حابين برضو تنزلوا قناتنا نزلوها أو فتشوها باسم راديو سمر سودان. برحب بكم مرة تانية وبقول لكم حبابكم، أنا إيناس إسماعيل، وأكيد ترانيم جميلة اخترناها، وكمان موضوع يعني مختلف ممكن حنتناقش فيه مع بعض، وأكيد حسنا زي ما بقول دائما يعني تفاعلكم وكتاباتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع ونستمع لأولى الترانيم اللي اخترناها لكم، ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وكمان بقول تحايا بنرسلها وسلامات ومحبات لكل الأحباب ولكل الأصدقاء والجيران ولكل يعني زول يعني أكيد بعيد ولا قريب، بنقول لهم أجمل مساء عليكم وكمان مساءاتكم بالخير وبالمحبة والسعادة. ربنا يديم عليكم يعني نعمة الإلفة والسلام ويحفظ السودان وأهله وينشر الأمن والطمأنينة في كل ربع بلدنا الغالية السودان. برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر فريق أضواء الشموع يعني على الأداء الجميل وترنيمة فعلا معزية جدا جدا، بتقول حياتنا بيك مليانة فرحة، دنيانا بيك يا يسوعنا سمحة، معاك سفينتنا فيها السعادة والفرحة ذاتها جوانا عادة، انت السعادة طول الزمان، دنيا بدونك ما فيها فايدة. شكرا لكم، لأنه بجد الليلة إذا حاب تفرح معانا تعالوا انضم لنا في يعني رحلتنا الجميلة اللي مدتها 60 دقيقة نتعزى فيها مع بعض بالترانيم الروحية، وموعدين الليلة أعزائنا المستمعين بباقة جميلة من الترانيم، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين. ترنيمتنا الثانية الماشين نسمعها برضو يعني بعنوان بيجيك يا رب الكون، ترنيمة جميلة من أداء فريق أبناء كوش، تعالوا مع بعض نسمع عليها.

هادمين حصون وظنون. أكيد من مشرق الشمس اسم الرب ممجد ومسبح فوق كل الناس. حبابكم مرة تانية مستمعين وأهلا ومرحب بكم، ونحن بنتابع حلقتنا الليلة، وأكيد حابة أخذكم في واحدة من الأمثال الجميلة جدا جدا القالة السيد المسيح. عايزين نتأمل في واحدة من أجمل الأمثال، وهي مثل السامري الصالح. المسيح كان كتير بيستخدم الأمثال دي لأنه المثل بيوصل الحقيقة الروحية بصورة بسيطة وقريبة من حياة الناس. لكن الأمثال ما كانت مجرد قصص للتسلية، كانت دعوة لكل واحد فينا يراجع قلبه وحياته. ومثل السامر الصالح بيسألنا سؤال مهم جدا جدا فيه: منو هو قريبي؟ والأهم من كده، هل أنا إنسان بقيف مع المحتاج ولا بمر عليه وبمشي أخليه؟ وأنا أتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ونحن بنتأمل في المثل ده ما نسمعه كقصة حصلت زمان وبس، لكن نسمعه كرسالة شخصية من ربنا لينا عشان نشوف كيف نعيش المحبة والرحمة في حياتنا اليومية. وقبل ما المسيح يحكي المثل، حصل يعني حوار بينه وبين واحد ناموسي، يعني زول متخصص في الشريعة. الناموسي ده قام سأل المسيح وقال له: يا معلم، ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ فالمسيح سأله وقال له: ماذا هو المكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فرد الناموسي بالإجابة الصحيحة وقال: مكتوب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. المسيح قال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. لكن الكتاب بيقول إنه الناموسي وهو داري برر نفسه سأل سؤال تاني: ومن هو قريبي؟ من هو قريبي ده؟ وهنا المسيح ما جاوب يعني بتعريف مباشر للناموسي، بدل كده حكى له قصة السامر الصالح اللي احنا الليلة عايزين نتكلم فيها. وكان المسيح داير يحول السؤال من يعني منه القريب المستحق لمحبتي لسؤال أهم من كده: هل أنا إنسان بيكون يعني قريب من أي زول محتاج؟ ودي الفكرة الأساسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في المثل ده. المسيح ما كان داير يعني يخط حدود للمحبة، لكن كان داير يفتح باب المحبة لكل زول بغض النظر عن أصله وفصله أو مكانته واختلافه عننا. عشان كده أداه الكلام ده وحكى له المثل ده. هنسمع مع بعض المثل ده، لكن بعد ما نطلع فاصل ونجي نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة. هو لي يعني خلاصي، هو لي يعني يقيني، هو لي يعني سلامي، هو لي يعني إيماني. دا إيماني اسمه يسوع، أو دا إلهي اسمه يسوع. شكرا شكرا يا الشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة، وفعلا رب يسوع يعني كل حاجة بالنسبة لنا. مساء الخير والجمال مرة تانية على كل الناس اللي بتتابعنا، وعلى كل زول فتح راديو سمر وبرنامج ساعة سمر وبتابعنا ومستمتع بالترانيم الروحية وموضوع حلقتنا اليوم. إذن عزائنا تعالوا مع بعض كده نشوف إحنا عايزين نعمل شنو في موضوع السامري الصالح، أو عايزين نتعلم شنو من الموضوع ده. إذن قبل الفاصل عرفنا إنه في واحد ناموسي جاء عشان يسأل السيد المسيح، بيقول الكتاب المقدس عشان يجربه، ولكن في نهاية المثل السيد المسيح قلب السؤال رأسا على عقب. الناموسي سأل من هو قريبي، لكن المسيح خلاه يفكر هل بقيت قريب للإنسان المحتاج؟ ودي رسالة المثل لنا اليوم. مرات نحن بنسأل منو اللي بيستحق محبتي، منو اللي بيستحق مساعدتي، منو اللي بيستحق أسامحه، من اللي بيستحق أنا يكون صديقي أو يكون أقرب زول بالنسبة لي. لكن المسيح بيوجه لنا سؤال مختلف تماما في الأمسية دي، هل قلبي مليان رحمة؟ وهل أنا مستعد أكون قريب لأي إنسان ربنا يضعني في طريقه أو يخطه في طريق أنا؟ دي البداية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عشان نفهم مثل السامري الصالح. الراجل النزل من أورشليم لأريحة بعد ما الناموس سأل منه قريبي، بدأ المسيح يحكي القصة وقال إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. والمثل ده بنلقاه في إنجيل لوقا الإصحاح 10. لاحظوا إنه المسيح ما قال إنه الراجل يهودي ولا سامري، غني ولا فقير، معروف ولا مجهول، قال فقط إنسان زول. ودي أول رسالة في المثل خاصة لنا نحن. قبل ما نشوف يعني القبيلة أو الزول ده مشهور أو معروف بالنسبة لي أو هو قريبي أو مركز الاجتماعي هو شنو، المسيح خلانا نشوف الإنسان الزول القدامنا. الراجل ده كان ماشي في طريق معروف بين أورشليم وأريحة. الطريق ده كان وعر وفيه جبال ومنعطفات، وكان مشهور بوجود اللصوص يعني قطع الطرق، عشان كده السفر فيه كان خطر شديد، خاصة لو الزول مسافر برعه. وفعلا الزول ده أو الإنسان ده وقع بين اللصوص. ما اكتفوا إنهم يسرقوا، لكن جردوا من هدومه وضربوا بعنف، وبعد ده خلوا بين الحياة والموت كده. تعالوا نطلع كده فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ونشوف الحصل شنو بعد ما اللصوص جردوا الزول ده من كل شيء وضربوه وخلوه بين حي وميت.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35 9.

حابة أشكر المرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة الرائعة والمجموعة يعني إلهي كبير إلهي كبير، واحد من الترانيم الجميلة جدا جدا، عندي لك أجمل خبر كل ذنوبك اتغفرت. إذا مستمعين الأعزاء والناس اللي دائما بتحب الرياضة، وبما أنه الأيام دي يعني كأس العالم وأكيد بنشاهد مباريات جميلة جدا جدا ما بين الفوز والخسارة، وبقول يعني الناس اللي بتتابعت مباريات أمس في كأس العالم البرازيل واليابان، طبعا كان يعني تأثير كبير جدا جدا من اليابانيين وزعل كبير جدا وسط المشجعين، لكن بنشوف البرازيل قدرت تتأهل بعد فوز على اليابان بنتيجة 2-1 في مباراة كانت قوية جدا جدا، ويعني لكن بشق الأنفس أخذت يعني البرازيل تأهلت بالتسجيل. وبنشوف برضو البرازيل رجعت ورجحت النتيجة وحسمت اللقاء وتأهلت للدوري الجاي. وفي مباراة تانية مليانة إثارة، المغرب تعادلت مع هولندا 1-1، وبعد زمن إضافي يعني اتجهت المباراة للترباط الترجيح، وهنا المنتخب المغربي حسم يعني 3-2 وتأهل لدور 16 وسط فرحة كبيرة جدا جدا من الجماهير. وأكيد حنتابع طبعا يعني مباريات جميلة جدا جدا في الجدول، مباريات اليوم وأكيد المكسيك ويعني كندا تقريبا يعني في المباريات القادمة، وحنشوف مباريات جميلة جدا جدا، وكمان المشجعين يعني كأس العالم يعني جو جميل، وكمان يعني عمل برنامج عموما لكل الناس اللي بتحب يعني تتابع الرياضة. إذن بنقول good luck للناس للملي يعني المنتخبات اللي بتكسب وhard luck كمان، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل الفرق. وإلى يعني أخبار تانية نوافيكم بها، خليكم معنا وما تمشوا بعيدين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 359.

رجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء ونواصل يعني قصة أو مثل السامري الصالح، وشفنا يعني قبل الفاصل بقدر شنو السيد المسيح قلب الطاولة على أن موسى وسألوا أسئلة جميلة جدا جدا، والأسئلة دي ممكن تكون حتى موجهة لنا أن إحنا من هو الممكن يكون قريبك، ومنو اللي بيستحق محبتك، ومنو اللي بيستحق مساعدتك، ومنو اللي بيستحق أصلا إنك تسامحه. المسيح يعني حاول يوجه قلوبنا للرحمة، ونكون مستعدين إننا نساعد كل زول بنلقاه في طريقنا أو وضعه الله في طريقنا. يعني الرجل النزل من أورشليم لأريحة ده بعد ما الناموس سأل ومن هو قريبي، بدأ المسيح يحكي له القصة زي ما قلنا إنه كان إنسان نازل من أورشليم لأريحة، وبعد ما اللصوص يعني ضربوا وعروا وتركوا ما بين حي وميت. كمان عايزين نتأمل في المشهد ده بزيادة، بنلقى إنه أي واحد فينا ممكن يكون مكان الراجل ده. يمكن ما وقعنا بين لصوص في الطريق، لكن مرات بنقع في ظروف صعبة جدا جدا، يعني ممكن تكون مرض أو ضيقة أو ظلم من الناس، أو فقدنا ناس عزيزين علينا، أو يعني نفوسنا اتكسرت، قلوبنا اتكسرت. وفي اللحظة دي الإنسان ما بيكون محتاج كلام كتير، بيكون محتاج بس زول يقف معاه. وده بيفتح لنا سؤال مرة تانية، لما نشوف إنسان متألم كيف بنتصرف؟ هل بنشوف وجعه؟ وهل بنحس به؟ ولا بس بنشوفه ونواصل في طريقنا زي كأنه ما حصل شيء؟ المسيح لسه ما بدأ يورينا يعني البطل الحقيقي في القصة دي هو منه، لكن أول خلانا نشوف احتياج الإنسان، لأنه المحبة الحقيقية دايما بتبدأ لما نفتح عيوننا ونشوف احتياج الآخرين. عندنا شخصية تانية جات مرة وهو الكاهن واللاوي. يعني السامري زي ما قلنا هو مضروب من قبل اللصوص وتركه ما بين حي وميت. بيقول الكتاب المقدس، فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. أول زول مرة كان كاهن، ولو الناس كانت قاعدة تسمع المسيح في الزمن داك أكيد كانوا متوقعين إنه الكاهن حيكون أول واحد يقف ويساعد الراجل ده، لأنه طبعا هو رجل دين وخادم في الهيكل والناس بتشوف فيه القدوة. لكن المفاجأة كانت إنه شاف الراجل ومشى وخلاه كأنه أساسا ما شايفه. بعد جلاوي وهو برضو من الناس اللي بيخدموا في الهيكل وعنده معرفة بالشريعة، والكتاب بيقول جاء ونظر، جاء وشاف، يعني مرة ساكت وقف وشاف الحالة وعرف إنه الزول محتاج، لكن في النهاية برضو مشى. الكتاب المقدس بيقول يعني جاز جاء ونظر. هنا الكتاب ما قال لنا يعني سبب تصرف الناس ديل كان عشان شنو، وعشان كده ما المفروض يعني نفتش أعذار ليهم، نقول يعني يمكن كانوا مستعجلين أو خايفين من الحرامية أو اللصوص ديل، وإنه أصلا الزول ده هو ما ببقى ليه، أو خافوا على نفسهم وفكروا إنه الزول يعني يعني أو لو حصل لهم كده ما في زول تاني حيجي يساعدهم. لكن أيا كان السبب، النتيجة طبعا كانت واحدة، احتياج الإنسان كان قدامهم، لكن الرحمة ما تحركت جوا قلوبهم. وده بيخلينا نسأل نفسنا مرة تانية، كم مرة شفنا ناس محتاجين وقلنا أكيد في زول يعني غيري حيجي ويعمل الواجب بدلي، يعني حيساعدهم، يعني ما وقفت علي المرة دي؟ كم مرة عرفنا إنه في زول مريض أو مهموم أو محتاج لكلمة بتاع التشجيع بس، لكن ما اشتغلنا بحياته؟ مرات المشكلة ما إننا ما شايفين الاحتياج، المشكلة إنه الاحتياج ما بيجي يحرك فينا، ما بيجي يحرك قلوبنا تجاه الآخر. وهنا عايزين نشوف إنه المسيح بيورينا إنه الخدمة الحقيقية ما هي مجرد يعني معرفة أو منصب أو لقب. ممكن الإنسان يكون حافظ آيات كثيرة ويخدم في الكنيسة أو معروف وسط الناس، لكن لو قلبه ما فيه رحمة هو فقد جوهر الوصية الأساسية. عشان كده ربنا يعني بيقول لنا يعني
أكيد أو بيسألنا هل أنتوا بتعرفوا شنو بالضبط عن الآيات اللي أنتوا حافظينها، هل بتطبقوها في حياتكم؟ لما شفت الإنسان المتألم عملت شنو؟ هل مديت يدك وساعدته؟ وده أكيد بيمهدنا لمشهد أعظم من المثل، لما يظهر السامري يعني الزول يعني الجه وقف يعني وساعد، ما كان يعني زول متوقع إنه يحصل منه كلام زي كده، لكنه هو بقى المثال الحقيقي للمحبة الحقيقية. وأكيد لسه حنكون في رسالة من المثل ده وحنقول أكيد، لكن بعد ما نطلع فاصل ونرجع نواصل خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة تعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وحابة أشكر المرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والرائعة، وشكرا كمان للمجموعة المصاحبة. كمان عايزة أرجع ونقول يمكن سؤال بيطرح علينا كلنا، هل بقينا زي الكاهن واللاوي؟ يا جماعة لما نقرأ القصة بتاعت السامر الصالح أول حاجة بنسأل نفسنا، يا ترى أنا وين في القصة دي؟ هل أنا السامري؟ ولا يمكن أكون الكاهن ولا اللاوي؟ الحقيقة مرات كثيرة في حياتنا بنلقى نفسنا شبه الكاهن واللاوي أكثر مما نتخيل. الكاهن واللاوي أعزائي المستمعين ما احتمال ما كانوا ناس أشرار، ويمكن يكون كده بالضبط. ليه؟ لأنهم كانوا ناس معروفين بالدين وبالعبادة، بيخدموا ربنا. لكن المشكلة إنهم شافوا الزول التعبان وشافوا الجريح المرمي في الطريق ده ومشوا خلوه. يمكن زي ما قلنا الأعذار طبعا إحنا قاعدين نختلق عليهم، يعني أساسا ما بتديهم يعني أي عذر لإنهم ما قاموا بعمل الرحمة للراجل اللي مرمي على الأرض ده، وده اللي بيحصل معانا في بعض الأحيان. كم مرة شفنا زول محتاج كلمة طيبة وسكتنا؟ كم مرة عرفنا إنه في جار تعبان أو يعني راجل كبير في السن محتاج مساعدة وقلنا بعد شوية؟ ومرات بنكون بنصلي وبنحضر الاجتماعات وبنعرف كلام الله كويس، لكن لما تجينا فرصة نطبق المحبة عمليا بنتراجع، وده اللي بيخلي يعني المثل ده يهزنا من جوانا. السامري ما كان بيسأل الزول ده منه، ولا كان بنتمي لياته قبيلة، ولا هل بيستحق أنا المساعدة يعني من الراجل ده. هو شاف بس إنه في إنسان موجوع ومرمي وراقد في الأرض، يعني يمكن لو سابه حيفارق الحياة من شدة الضرب والوجع اللي هو كان قاعد فيه. السامر وقف وضمت جراحه وركبه على دابته ووداه مكان آمن وصرف عليه وقال لو احتاج زيادة أنا بدفع. دي يا هالمحبة الحقيقية. المحبة ما بس كلام جميل ولا كلمات منمقة وسمحة ولا شعارات ولا مشاعر. المحبة فعل وتعب وتضحية ووقفة مع الزول المحتاج. يمكن ربنا الليلة يعني ما طالبنا نعمل حاجة كبيرة، لكن طالبنا نفتح قلوبنا. يمكن في بيوتنا في زول بيكون محتاج اهتمام، أو في شغلنا زميل محتاج لكلمة بتاع التشجيع، أو في حلتنا يعني أسرة محتاجة لوقفة، أو في الكنيسة أخ أو أخت محتاجين يعني زيارة أو نسأل عنهم. السيد المسيح هو يعني بيقول يعني لما تشوف إنسان محتاج حتعمل شنو؟ ده نفس السؤال اللي من قبل إحنا قاعدين نطرح فيه. حتكون زي الكاهن واللاوي تشوف وتمشي، ولا حتكون زي السامر الصالح تقيف وترحم وتساعد؟ خلونا أعزائنا المستمعين نراجع نفسنا، لأن الإيمان الحقيقي ما بيظهر في الكلام وبس، لكن بيظهر في الراحة وفي المحبة العملية وفي الخدمة وفي إننا نحس بألم الناس ونكون سبب بركة لهم. رأيكم شنو مستمعينا بعد ما سمعنا القصة الجميلة والمثل الرائع ده؟ نطلع نسمع ترنيمة ونرجع، لأنه خلاص دينا لخواتيم حلقتنا، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا معاكم لخواتيم حلقتنا الليلة، لكن دايرة أذكركم وأقول لكم إنه خلونا نسأل ربنا يدينا قلب مليان رحمة وعيون تشوف كمان احتياج الآخرين وإيدين تمتد للمساعدة، عشان كل يوم نعيش وصية المسيح بالمحبة. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وموضوع جديد في برنامجنا ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. وفي الختام تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان

أولاد مويا جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كتير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كتيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة، عليها 12 ملاكا.

0: وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له 12 أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها. وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
0: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
2: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
0: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
3: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
0: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
4: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
0: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
5: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
0: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
6: قضي الأمر.
0: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض. فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه. واختفت كل الجزر وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما. فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
7: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
8: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى:
7: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
0: قالت له المرأة:
8: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: أجابها عيسى:
7: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
0: قالت له المرأة:
8: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
0: قال لها:
7: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
0: أجابت المرأة:
8: ليس لي زوج.
0: قال لها عيسى:
7: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
0: قالت المرأة:
8: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
0: قال لها عيسى:
7: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا. ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين. الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
0: قالت له المرأة:
8: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
0: أجابها عيسى:
7: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
0: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
8: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
0: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
9: يا معلم كل.
0: فقال لهم:
7: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
10: هل جاءه أحد بالطعام؟
0: فقال لهم عيسى:
7: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا، ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
0: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك 2 يوم. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
11: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
0: وبعد 2 راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
7: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
0: فقال له الرجل:
12: يا سيد تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
7: اذهب ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي. فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته، أجابوه:
13: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
1: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963-05-8007.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع: المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزن.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلموا اسلموا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله أنت تنال نفس العقاب مثله؟ لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
7: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلسوا الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة

0: من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
1: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
0: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
0: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم، وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبارية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
3: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
0: قالوا له:
4: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
0: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
0: فقالوا له:
5: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
6: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
0: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
0: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
0: وقالوا:
8: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
0: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
0: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
9: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
0: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
0: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
3: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
0: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
0: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
0: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للاثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
0: أجابه سمعان بطرس:
10: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الاثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
0: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوطي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملا حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملا حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملا حبوب معناتها إحنا نستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملا حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو اللي بيجي للأطفال عنده سبب، اللي بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب، في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا، يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس في الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر،
0: كويس، عشان رده،
1: عشان فيه ورده، عشان القمحايه كامله، كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو

0: تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر.
1: أكيد دكتورة، خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناعتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني لكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيطه اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه والاغماء دي شنو. كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاع

0: أخطر من الكوما بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها, يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكوما بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد, أول ما واحد عنده سكر ويقع معنش حط له حتة سكر في, في, في خشمه ومعاه حتة موية, ما تديه حلواية عشان ما يتخنق, بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله, لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس, الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت, يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر, واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطورة في حتتين, انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد. يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200, فباخد جرعة معينة, يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة, فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في, يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا, يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس, ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب, من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة, انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300, الوجبة الجاية ما تاكل سكر, ما تاكل عيش, ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل, ما بتعمل حاجة, ممكن نستنى, لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقللوا براك. الدكتور وقت مكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة, ما هتعرضك لأذى, ما فيها مشكلة, لكن احنا ما نغير الجرعات برانا, معلش ده الافضل, ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير, لأنه زي ما قلت لك
0: السكر ده كتاب,
1: السكر كتاب. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة, يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار, في يعني بيجي للناس الكبار, ما يعني بس محتاج أعرف عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية, لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه, يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط, دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار, وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم, يعني تقول لي الضغط كم, يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول, 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده, لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي, ده ما طبيعي, ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة, يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 150/100, حاسة دي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة, ما هنقول فترة طويلة, يعني أسبوع تمشي تقرأ لي 3 مرات في الأسبوع, يوم أيوة ويوم لأ, وجيب القرايات. لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط, 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت كويس, طلعوه من الشغل, في زول مات له لا سمح الله, الضغط 150/100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي, والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا جراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
1: فعلا.
0: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا جراية مع بعض. تمام؟
1: الشائع الناس بتقول انه الجراية التحت هي الأهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ.
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين. الاثنين مهمين. أنا ما ينفع أعدي من 120 وما ينفع أعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، إن شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا أكتر إنه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجة توجد دعا بس. برضو دكتورة يعني حاجة يعني شائعة جدا إنه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، يسوع يدخل مدينة أورشليم. دخوله لأورشليم كانت فيها شنو؟ تعالوا نعرف.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم جبنا يوم برنامجنا يوم دي أطفال وعباياتهم قنت حاجيتو عباياتنا أطفال مسؤولية عباي ومسؤولية كبدت كمتا كلنا الأمر كنفسيتهم بهلت فكرهم ونقربهم عافية بقى نتحسر واندلعبو بزح مننا لنسقو ومننا لنقولو بزحلة كأقلهم هنا قبي سنيت قلنا حب الروم وقدميهم سنيت قلني دي مننا لسنيت ندرقو سنيت قلني دو كم سلهما دي بعافيتهم بلعهم وستهم نبرة سنيت قلب لعو وماي نضيف وطروي قلستو ودي بنبرة منافعهم قلع بياتهم لسده عينت نبريت حليب وبيج ونبروتينات وفيتامينات لتفناتا يقل نحبهم سنق اللعبو قروبهم يقل لتندق وأمرت يقل نكسبهم من إشهم سنيت قلنا رئيهم وعلم قلنا نحبهم كأباياتنا يجينا نابرا اللي تهيبتنا يقبي من أبرا كم نحيبهم هلينا أمرت ما يقل إربنا قزيهم وأدب سنق نعلمهم أدب عند أمبل أبزبط ليت عند يقبي أبزبط إلى تأدب أجنا تزبيط ناجنا كم جريمته إن زبطته قل أجنا إحنا لمسلنا نأدبه لينا وقبي سنيت نرئيه لينا وكيد قل إينيده وكيد قل إليده سنيت نعلمه لينا إن مسلنا إحنا لكن إن دمرون قتله لينا بهلته كمن زبط أجنيت إجنتي نجي وكم سلهما مراقم وعير قلنا تعايرو بمكر ليتا وبسنيت وحنا لسنيت لنوديا قدميهم كله نسو اكيد ما من نوديه إلا نسو كمسلمين كم لعبو ومسمعو كله لرؤو ولا سمعو كم ثبتنا جني ثبتنا قولو سنيت قلنا يدا قدمهم وكيت منا قلنا علاوت وكلهم سب اكيد وسب شر منهم قلنا ريمهم بنان دا لعبو جنا من إيش للرئية ولا سمع أقلات لودي وجنا نوش حتى أمر إن دبينا قلنا قبب بقلبنا جنا نوش كل الأمر ولا سمع ولا رئية كل أقلب على الكرة كسنيت قل الرئية وسنيت قل السمع وسنيت قل البلع وسنيت قل الستي وعلم سنيت قل الركب من إيشو وجب أجنيتنا قل ينحمل كما كم سليهو كما مبيلو من زبط ومن عير ومن مراقم إقلنا تنجبنا اللي إقل نفسي يتجنا عب دمار وعب خراب وتعليم إكيت وإقل إقل لجنا سنيت ودن دمس لنا إكيت ودك هلينا وقلو مستقبلكم ندمر هلينا إقل نفهم وجبنا كعباياتنا إجني تبقى نتحسر ومسؤوليتنا التعليمهم وتبلعهم وسيتهم ولباسهم كله وتا فكرهم لقبي أثر لنحدقو قليل كميكو عند عمرنا قل أجنيت قل ندقق وجبنا.

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم دي بلا برامجكم برامج اجتماعية لبرامج الله إجلكم لا نفع ولا لوك ولا سدي أمرت للهيب دي منابرت لسدي إجل منابرتنا معنات وطمطم لبا إجل تقبأ لسدينا وتكلهم وديو لنك أي سبو وإجلنا سديت للهيب وإجل منابرتنا طمطم ومعنات للهيب لنبيلو تبلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كم سليهوما دي بعلاقتنا مسر ربي ومسر عدام للتاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بزا ديت لنايو نبتنكبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اجل نركب انقدر كيوم قدي مقل نتاقي تجيب نابرا قل نتاقي نابرا المبلع عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بقزفنا ودي بقطرنا بكل لسده ولنبلعو مكم حنا للرئي وبلا مساح حمام بردو من نابرا لمزي كم سالهوما من أكاي فكر لمزي أو لبس حمامات من نابرا صبت مزي من بلعكم هلينا عند آمرنا لقلنا بلعبنا بلع عليك لقلنا قلبنا كلام بلع نابرا إقل مكم بلع حلينا ومسدينا ومن نعتن دا أمرنا إقلنا بلعبنا كمكم سليهو كوي إقلنا عافيتنا لقبا لينا فعنا من بلعهو إقلنا تنجي مكرونا حكايم كبلع ليتا إقلنا بقلبنا إن دفهمنا وإن دا أمرنا إقلنا بلع وجبنا كبلع ليتا لقبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمز إلبلو لا تبلعنا برأتك بتكلت أتيتا ولا بلعك هيني هم وقم وكي حساب وتهم حقو تكرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان برأل بلع بزح أنواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي لنبلعو مكم الهيبنا عند آمرنا يتمسدينا عند آمرنا جنب لعبنا كمكم سليو ريادة جنيدي بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة اندي يكون ندبل عنا جنس كبالبنا كبلع وسكاب ليتا جانا من قبي حمام مزقنا كبلع وسيتو منفعتن دا عمرنا اجن نبلع وجن نستواج بنا اندي يكون تمن دبيننا وكشتنا جن نملع ليتا لبنا لنبلعو اجن منبلع لنا منفعنا مسدينا دا عمرنا اجن نبلع بنا كنت كل شيء امرت تلات نفع بل امرت اجن نبلع لبنا وجن نستي حبونا ما تنسيت تقول اللي مبلعو ولا نسيتيو اقل مكم مبلع وقل مكم انساتي وما نفعنا ومسدينا ندبينا نفسنا قلنا سألبنا تم ندبينا تكشتنا قلنا ملالبنا ندم بلزعنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كمسي اللي بلونا حكاين سبت اللي من بلعك ملينا ندى آمرنا اقل نبلعبنا وازي دي مسامس قلنا تهاجيتو مسمس نائب وناينش أبركو اندبينا نوش الليكو اندبينا ما قلنا مسمس ربنا سديت للهيبنا اقن نيدي وسكه لينا اقن نشكي بنا كلا شكا حبا نركب وشرف ركب ولي شكا حتى يركب كشكول اقن نشكي وشكول اقن نفتي كم بنا تهاجينا أزهي مريح دي مسمسا نا وقت دي بغنة هاقيتو وقت ألبيه وقت هي اللي يندبينا نا مسمس ألبنا كبزها مدام مسمسا نا وقت أبل المسمس ألو كوقت قلنا مسمس ألبنا وقت قل كل الدام ابتساوي لتهيباتو سوى 4 ساعات قل كل الدام لعبه ولنقش ساعده لك با سليم لك با كيح لك با سروا 4 ساعات تهيبتو ابتساو تهيبو وقت كوغل اورو سروا 4 ساعات وقل اورو سروا 4 ساعات وقل اورو اسرا ساعات وقل اورو 3 ساعات يكو قل كل قدام حديت وقت كل تنفع بو نجح وعو تركب ولي تنفع بو اتفشل نبر كو وقتنا اقنا تنفع مكرو نصب امر لبعد هيني اقلت فشل لبازح فانقوح وديه وحرق وديه وتأجيل لسنات الله نقل فانقوح وقل فانقوح لا
وهاكو فانجوح ليلة بهل وهاكو واريح وكما عبيكو وكرمك مزات وحاجايك مزا وقايمك مزا والحيتك مزا جني بلا ابنا لا عملها اللي نديبا ديبا جنشك ابنا كم انت اجيل جنة نجيه مكرونة ميمرت سو امر كلهم لبزح فشل من تأجيلكم مزي والأجيل هتوع وتكل أجابيكم توم لحبرونا سو امر كم انت اجيل جنة نجيبنا التلح اللي انا تعمل جنشكي وبشقنا جنة نفع ولا نحزيو جنة ركبا نقدر لكن إلا فنقوح ودية وحرق ودية بينا من قبي إحنا وفشل المسيحنا كهبونا ما تنسيت من ما سمس ومن تأجيل ومن حكوت جنة نجي دول هي عوتي ونجح نركب كجنة نجح وقلت نحزي جنة بصح من ما سمس جنة نجي بنا للأما سمس فنقوح ودية حرق ودية للبل حتى عوتي يركب كندي يشك نبر فانغو فانغو لها تمزي وفانغو لها فانغو لها كنا ندلول دي فانغو لها تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لك بدأ حمام ودي فلل ودي فشل لا بسيح حمامتو حمامنا يتأجيل اقل كسل تبرير واقل كسل باب لك السدو كل نفسنا نقشش على ابنه كل بزحو قدام نفسهم كاشو وقت تقل حالفتو واللي حرى وديه وحالفوت وقت اللي بهل قلبو وقت الحال فتكم الحال فلق اللي عمربو اتوقت سبت لتولد واتوقت لعبي واتوقت شكي وقت قمش للحالف هتوت الحل فلا وقت الحالف ندلب لو وقت حالف كانت تحل فليك او تيك تحل فليت نجح كاما الحل فلا وديما دي بجاي ودي حقلان نبر كعوتي لركب تلها لا تعمل لشكي وبكل دقيقة وبكل ميل وبكل ساعات بلا تنفع كب دقيقة وبساعات وبعمل قلنا تنفع بنا وقتنا بقمش قلنا بدي وما سمس قلنا حزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وقتنا بقنا تنفع وتهلينا التعمل قلنا نشكي قل فنقوح قلنا سنح لبنا وفنقوح قلنا تصبر لا لتصبر حتى يركب تلهلت وقت لنا بلل تنفع لكن عاو تركب ونجح ركب سبت اللي من اللي حمام ناهي كوت قلنا تنجي ويجبنا وكم سلوما من مسمس تلينا توقت بقنا تنفع وقلنا نشكي دول لي نتعوت ونتنصر لبعد هيني قلنا حاجة دي بلا حزي تربيتنا أجنيت أجنيت لا أدبهم ليت أو الفقريتون دي نقنح للبهم قلنا رعبنا فلبهم مهليت كما لبهم من جواهم تغيير قلهم صبهم ندي يكون أدبهم ليت أقنقنا حلبنا الأدب نتيجته لنتيجة ليت ندي نقنح من أيام الزلة ولا كان لما نفقر ولا من بعنا يقني ربنا كالعين لما نفقر من أندرينا للب يقن نسني وقن نسلح بنا ككل من لبته اللي تفرر كاللبوم قن نقبنا أجنيت نعيش وتربيتهم قن نسني كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركة ناي منابر دي بلا ستيهم كله قن هبهم ويجبنا كان عايش جنيتنا عايش عيالنا هنا دي بدينا أمانتهم وإحنا كم وديكم فتينا موديهم سني إجن نعلمهم وسني إجن نعلمدهم ومن إنا أكوي قلين المدو إجن ندقق ويجبنا اللي بهلت للمد للمودو تلبهم لسبت هتوت لودو كتلبكا وتفكر كالحلات ولا تودي كالو الداي ليتا اندي قبي قل لو الداي لأتفرر ولو الداي من عيال تفرر اندي بينا لنتيجة ليت أتندي نركز أدبوم سنة وأكريت اندي نبل لبوم قلنا كب وجبنا ككل من لبت اللي تفرر للبت عقبة من قبي وتسنة من قبي لو الدعينا سني لتو أكا من قبي لن وديو يسني كل لكي سبت اللي للب قلنا كب وقل أجنيت نعيش سنية قلنا المدوم وتعليمهم وبلعهم كله قلنا ربنا كندا نعلمهم ملا تعلمها لو مود لو اندي بينا مال هي ماما اجن حرق لهم وجبنا قال حريان لنا عنا حريان نايم قبي للمد لنا عنا لمد نايم قبي سبت اللي سنقن المدوم وسنقن ادرسهم وجبنا ومن اكو يقن اقبهم ومن اكي لمد قن نتجيهم
واجب ناتو سبت اللي أجنيت نعيش تربيتهم كلاليكو بالله وسيطو اللي تندي قبي قل أجنيتنا مقن نيدق لهم مقن نعلمهم مقن نسديهم ميت لنعفوهم دي مستقبلهم من دبيننا لنعفوهم قلنا ندرسهم واجب ناتو كقل نعيشنا عند نعلمهم ونودق لهم هلينا مستديتنا يبهم لبوم قلنا قب وستديت قلنا هبهم ولا نفعهم قلنا نعلمهم يقبأت من قبي كوي لمده ومن أكي لمد وكي عادت يقل تنجو سديت قل ركبو إلا ما قل ركبو قدميهم كيد قليني دي سنيت لي تقلني دي وسني قلنا المدهم بنا يقبأت من قبي أكي لمد وكي ولف وكي عادت لمده كلبوم قلنا قب وجبنا قلنا عايشنا كان عايشنا عينا كم مطينات لي بقرينا كم مرادنا لي نشكل لها سبت قبو يقسني نشكل لهم وقسني لألم الدوم وجبنا

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت رب الله حزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي ورب الله حزية بقني جيس وقني دي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبب كل البعد عباي معنات الأبو إقلنا عباي معنات لتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتلة تتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا زبط منه هنا بقى أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا اسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجم نكي ومن قبي كيت وقبي بدا قبي بقالة وقبي نور قل لمزاء الحزه وكل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بيلي نبي سليمان من البل اقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بالقربوني ربيت له صلاح الهيبو وقبي رب الله صبت وكما رب الله حزيلة قيست له صلاح لركب كنبي داود أبوه للنبي سليمان من لبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوصو صلاح قلب صحي قدر كما رب الله حزيلة قلنا ورب الله حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديل تو مال رب الله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجنا نتبع وقنا نسمع لابن رب الله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما عرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصرهم قدام هيجي رب قل تقاومه وقل قل الحرب الحزو اللهم كم سل بيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت ود قدامته كود قدام هيجي على خالق ايو اقل قل قاوم قلبو صرهم قدام هيجي رب قل تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبه نفسه قال لك شاش لحد دي ودا قدام كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق النت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب الله لبلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وباقي نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبوا نما التنسياتنا مرحبا بكم يوم دي يسوع المسيح وهدو لما تقبل إكت ودي بالدنيا إقل مزعى إقتقنت حاجيته يسوع المسيح دي بالدنيا دول مزعى من سامد والكرة إقل ود آدمي إقل لادحن من موت ومن شيطان وقبيو كمسل هما من نزنب لآدم لو تقريبو عدام سكرب إقل بلس ومس ربي إقل لسنو وعلاقتهم مسلوك التسني وقل تقرم ومن زنب إقل تنجو تلمزعى كآدم وحواري بزنب دول واتكو وشيطان دول أغلط يوم ربي إيلك في يوم كدول آدم وحوا دول قلطو ومن ربي دول تحبعو لمسلوم نبر العلا إجنة عدن لك ريوم وهتو كل معلم سلوم نبر العلا وهتو مسلو قيسو على علاو ولا تهاجو ولا تهاجو يوم العلا علاقتهم بدور كربت ربي قبي ودا ولباس البس يوم كنوسم لو دو سعر بقل البصل حزو كم ينفع عند عمرة ابنوسو من قرابنا حيوان لباس ودقلو وحقوه من نزل ريتنا ياسيت حنقل شيطان لكيد ولولا كيف وقت قدام للالحين وسكرب بلا بلسو ولاقات مسل الأسنة كم الزي تحاجة كيسوع المسيح اتموت لتنصر ودي بشيطان ودي بحمام وكل أكيد دي بلت نصر كمسل هما لو دديتو كل فنتوي لقبقى دراسته فنتيت ووددته فنتوي ومعجزات نايو فنتيت كلمات ولد لنايو من دنقلة ولدا أو ولد ليت هديت من اللي تولدا أم بل أبلة ولداته وهتو إقلود قدام لدحن نفسه إقلهب في زق اللقباء لمزع وكلهم نسل علو علمنا يهود فرسيين دراسات نايوم إقل فت نفسهم وقل نفسهم ليتا وقدام للرئياء وقدام قل حمد دوم لو الدول على ودديت هتو لكن نفسه في زق الليدي وهتو والدول على ودديت كل الأقلب يوم ولا تسألوه تأسئلة كل تلا بلسا ولا قدام لا تفكرة ودراستنا بسيقة السلطات لعرضته كيسوع المسيح دو سألوه وبيلوه دي ورطات قل لكروه اقل الرومانيين ضرعي من اندفع قلوم ويركم انهايبوم ساحت ميفالو بيلوه لسؤال لسألوه قبو اقل ورطو قل فارسين ضرعي بنهبوهم من لبل لشعب يهود قل إبايو وينهبوهم من لبل وقل قيصر مال ينهبوه قل لا رومانيين من لبل لرومانيين مسلمة مشاكل قلت كري هتو لكن بليش لبالي سيدي بوم ابقى بقرية لتملاتو كبيلا يوم سنتيم هبوني سورة نايمين بديبو بيلا يوم سورة ناي قيصر بيلو كناي قيصر لقبا قل قيصر هبو وناي رب لقبا اقر ربي بيلا يوم كوبلا منهتم لو دوق لشارك نجا كمسل هما من الصدوقين للتبهلو هتوم ابقى عسلي لأمنو قدام حق وموت كان نسلي لبلو حق قدام حق وموتا موتا ليتا حق وموتي كان نزل بلوتهم قورت منهم سأليو بيليو دي بكتاب ناي موسى قورت قدام دول ميت بحوهو السيتو قلو راس قدر لبلانا قورت دول ميت لسيتو الحوهو من الهدية وسبع حلبو وكل موتا قورت دول الهدية لسبع كلهم الهدوة دي بيوم القيامة السيتعي منهم قبي لسبع كلهم الهدوة لسي بيليو وهتو دي بالآخرة هدايها الله ومتحدايها الله بيليو قبل بردو من شرك لتوم كروت نجا كالما لوصية العباية اللي تتبال آياتها من وسائل عصر بيلي لبكا في تيمن كل عقلك وبكل نفسك وبكل لبكا ولا كالايت حوكر في تي كم نحكا تبلتا اللي كله تاكاتنا كلها لوصاياتها وبالله كل أسئلتهم بالصول قدام فكرة وهتو أدرسوت نايو أبسغط وسلطتكم على أمره كل ان ودي والشيطان اندلت نصر وتموت اندلت نصر كل ودي لعلى قدام من حمام اند شفي وعوير انتاتهم اند فتح وصميم اند صمعه وحنكش اند لسعو ومن موت اند الحرس قدام اللي كله اند ودي ولا قدرت اند ابو هتو لكن اقل ود قدام من ذنب قلد حن موت لحراته اقل ذنب نايو ود قدام وقدام من زنبو قلد حن رحفزة لودا وعمل موتو عند الأمر وقفكم ميت ويعملكم ميت عند الأمر نفسو إقل قدام فزا لودا وعول لألبوم فارسيين إقل رومانيين لهبوو وتوم لطفو أديبو ولا زابوطو ولا جلودو
والأستاذ أب العلو كنفسه في زلا ودا وحبوه وقول ننتو نفس الحبا يسوع المسيح وقبيدا نايو لعبيد قبي وهتو دديتو قدام لي يمثل وهتو يمثلو ويمثل كبت فنتيت قبيلة مزا وكلهم أنبياء ناي أحد لقديم وبلت هاقو وهتكم للزبط وكم لتعذب وديب صليب كميت تاقو كلولادتو فنتيت وهو دديتو فنتوي ومعجزاتو فنتوي شيطان وموت لقلبا يسوع المسيح

حبونا ما تنسيت برامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تقمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قلها اللي لسده وكل اللي نوديو قبي سلاح لينا ما يفعلنا ان بينا نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اللي انت سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايد. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، تبادل الاحترام بين الكبار وأبناء. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ وهل في احترام حقيقي؟
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتي أصبح بركة متل كلكم دعاءكني.

0: يعني نيندورا الدورا ككيري عتيق نا إن الدي سوري الكوسينا بيا نا إن علوم بالكوت ينعا جنا كوسينا بيا نا أسان جالون إمبليزي نا كلمة جاجي الدولدين كويجان أسان عتيق سي جالون الجي دي سور الجي نا كوسي الواي نا إنا نما دو كونا دين تاري لك جنا دين ممارسة لك جنا أجيز بلين الدفني واندي كين تاري نا ألي في نا مامودين إر مسيحية لك أجيز بلين نا كيكين كورانا ikka se kere ay nin kwa mamudien eren na ine aisa udwa kene zawli ni marhaltan na ine ki marhala nga awu aisa bali di al dik kene waay dik le mbeleng al dafin na awle na maye na qiyama beleng na ken al udwa nga awge na karitabu ilenge asan jalung din jay ngon ayilong na inal mumin jang asan jalung na king udwa nga si jirmo kafara masing na min kiki indora na maye si mbeleng dik al mot ana alkhatiya ina maydin way alqwa ku senga kawe alanyi elna wayna rang na aw haya jadida lilbir libirullah inna may dogin palidi alangsi teyay jay na kilom pingere jay na ine mamudiya ki koro almasihiya ngerele na may dog war palidi altari asan dogin jalung aldog yay naski dwayin berebeng na ki jayngin eregis beleng na inna may naskay na risindele na ina na may simbeleng al wayngis beleng na jayndiwo ine nama espali di kilom pingele na kibiring ere na kiu defining ere na ine nama tabir kene espali di taurak ere le al waying ere na khatiang ere na model insanin kwe al atiqi ay weidel kiki yamang ere ay gispali di na in etibari al taurak ke asanji jalung haya lilbir ay gisbeleng ya kilom pingere nama espali di asanji jalung wad diwole al belengan senga keng na belengan senga liye na hadab mamudiengi masihiyan zatu na ine asanji jalung alan si belengan si kisayin ajaba na ding etimat li yosu al misili alang ding etimat aylong alang wayin si jalung na ila aliyay na dengin kenga na mamudiyat al mot ay gis beleng in bele mamudiyat al mot ay bele ina isan jalung al gis pali di al toya keng misiyin erele na kira udonga al mingwar keng majdal able nenyang ina in alang kikiya jokin dora na indora al yay jayntule rumia sitele na deng ayatalata na arba na maskay na rising in beleng al kul kusa kiden dora ki mamudien erena skaula na in al yay asan jalung kiding imaning erena din tarke lomping ere na in al iqama min al amwal say jawla kulusi itnen atnashar le na madog in beleng al ki ngudonga awkein azay ni may simbeleng al maqta'ein ki nay belenga al dele gis bar gis pali di na gis ay sa pali di sa mamudien pali di na mamudien ay sa pali di ay sa koranga kergel pali di asan jalung misi كي مامودي اي سي تي لي نين الحرفي حرفيا نما كمل تقطيس ولا كورون جمني الموت نما موت المسي نما زغل اي بلين اولي نما زين بلين اسا جاولا اقمنا معه بالايمان نما اسا كاولا كي كينغال كيا الكلينو الك كورو كبي نما سكاولا نين الكروي لومبين مرال كي كين دوراكو تاين داين كي وغالي الان سي انكرون بلين سينا سينا الينغي الخصوص يجينا إلّون أسان جلّون دبن وقيامة كاجز مينجسي نأني نما إيس كين بلغة سينا أسان جلّون كرنا نكين كرنا ألكين ألا سيجي وارين واردة ألب بواسطة مامودي المسيحية ألياي نكي كان نعمدن كياكي مسين إري نإن ألياي نيز مسي بلغ أسان جنّلان كرون هنا نما إسكوادوك نينغانا لنبالبا كيلون بين تونين إرينين كنيسان إريلين ناكولا كتايفان إري ولا قولي بوليس لولو ألغز إن بلغ كينيدين على تمدن كاكي ميسين دورا نمسي الليين الدين ونوين نكيدوك الليين لجوريكي غلاطيا إيس ندين آيا وين أو نصابي كاني ألانسي كينا كرسين ندين براليس كينا كرسين نكاني على دين كرسين هنا نميسين بلين أسان كيو وطنع نيدين كي ميسين إري ندين وين إري علي كفاري ندين قياما إري ألانسي كالون كاي نغالي بمبيا هنا نميس إيس دي فالي دي ثانيا نميسين بلين التأثير كي مامودين نا أسان دولدين كوي لون ألجي دولدين كوي جان جدين ناي لطاري جاو كي مامودين إري ألان إلا أردن جا نا إن الإيما دي نا إيمان الكتاري لون بيين إري لي نا إن الدوراي alan ki kiye jo kilom ping ere na ingal kitab al haya ina dogin nan beleng na ingal ki basata beleng bi imani erele asan duo tari jalung kilom ping ere na in al yayna rimmen kawe ki imani dora na taqsil mamudiya al yayna mujarrad kai al mujarrad kai asan jalung alan tiftakhir nga jem bayle belele mar asan in jalung al doray na kri julo isle salisan na men kwa ina lumu minjang dok al illong asan jalung kin jawlanga kage alin beleng asa mamudiyan erele alan kike la dorajo na jaindi wole alan se dog jalung na kien kurro dog asan jiw na lompiel ap asan jiw den majdi aylong inama disipali di suri kurule na ikama di nasa yosu jawla kien giden den turbale inama do pali di bolis dok nama sen kwa kuroge na in ikama di su min al qabr do kai spali di inama zuru nama zuru al qadasa pali di na ru na rumia digle na denga yongale nama ruha allah al qudus pali di asan jalung jal mumin jang na intari le jo kiki jang tuwa na ki jang teya alam bir le jang na ki lumping ere ala kiki ndoraj taraz jo na mumudien ere na in al jay haya alan dele taraz janni ki ko teyang ere na mais pali di alan kiki ndorale ke kire jaring na bolis kafia ale la den ndumbrele ke rumia tamani ale na den aya asharale na mais belengi na masi dang ereng ak kikay sur ngay na dang ereng way na in sabab al khatia angala nya den dun way na ine alan korte nga elan ke jenga kiwanga birle kuolom ping na may ngal ak kiki entaris kaw na korte nga ngal kan kuroge na al ngal dang jen di way na maraza ngal jorongal mabadi amma kay gazan jalung ine al ilm nafs kwa ki za tarbawi na may dokam ya dogoran kirsing alan dogora jurunyo ayin jurunyo na may simbeleng belal 40% taqriban na ilong alan ki ngudo ngale kay na in aldo gay na 60% taqriban dogala ruya keide na in algus palidi dok 80% dok alan kake alan ngudo nga tore nga kay inki to ngan kidu ale ina magaz nyet palidi lompi al quel alan din tasis di fikrale na mamudi agarele ki mesihi alan din mabda tarasi na din talim alan tarasi alan taqdiya jay na ina di en de hada finas beleng na hadaban hadab sami wala hadam tulay kimi sing ere alan ngudo ngale jo asan jalung yede ngoy aylonga na khatiya aylonga na hayale bir aylong na kikin dora asan namat jalung ahdi won ay beleng asan kikin ngudo ngatara jo kanisan ereng alan kusengale ajaimba kimo mudien dora na alan ngudo ngale tebunjani imising ere na ki imaning ere na in al yay na disipalidi tiying abajwel alan jang na jain diwo abajwel alan dele jang ki mo mudien dora na kisengang na ngal ding hadafi asan jalung al kafara misi ale na den kafara afia misi al azimi la ale pia mozam ken gudonga ke la ale pia al tulenga ken kenisa ereng
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية دروس عملية من رسالة غلاطية ابن الجارية وابن الحرة شنو يعني الكلام ده؟

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم في الحلقة دي أنا القس فيليمون حسن. مبسوطين إنك تشاركنا في حلقة اليوم بعنوان ابن الجارية وابن الحرة. يلا جهزوا معانا كتاب مقدس ونوتة وقلم، وخلونا ندخل مع بعض في تفاصيل الحلقة دي.

ابن الجارية وابن الحرة. شنو موضوع ابن الجارية وشنو موضوع ابن الحرة؟ بناخذ القراية غلاطية 4 من 21 ل 31. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في البرية ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة ما بنيها، وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب أفرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولد الموحش أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية ما ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. الرسول بولس بيرجع ويخاطب المؤمنين من خلفية يهودية، عشان كده بيقول لهم ألستم تسمعون الناموس؟ لأنه منو هم اللي بيسمعوا الناموس؟ أكيد هم اليهود. فبيحكي لهم قصة من العهد القديم، بيقتبس لهم قصة إبراهيم وأولاده الاثنين، إنه إبراهيم عنده اثنين أولاد بدون ما يسميهم حتى هنا، واحد من الجارية والآخر من الحرة. فبيقول الذي ولد من الجارية يعني ولد حسب الجسد. حسب الجسد يعني شنو؟ يعني زوج مع زوجته في سن إنجاب جاب ولد، فده شيء طبيعي، ولادة حسب الجسد. أما الذي من الحرة فبالموعد، بمعنى جاء في وقت فيه كان من المستحيل أنه سارة تجيب ولد، لأنه وصلت في السن ما ممكن يكون فيه إنجاب، وصلت للتسعينات من العمر، عشان كده سموه أنه ده ما كان حسب الجسد، ما شيء طبيعي. هذا الولد ابن الحرة جاء بحسب الموعد. شنو فكرة الرسول بولس هنا لما هو بيتكلم؟ لأنه بيواصل في نفس الموضوع وهو بيكلم اليهود أو الأمم المسيحيين المؤمنين، بيوضح لهم نقطة مهمة جدا في العقيدة المسيحية. فبيقول الولد حسب الجسد أو ابن الحرة اللي جاب الموعد ده رمز، كل ذلك قال رمز، فالاثنين هما عبارة عن عهدان، واحد من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، يعني بيقول هاجر هنا ترمز إلى جبل سيناء، جبل سيناء مصدر الناموس، المكان الذي أعطي فيها الناموس لموسى. وأولاد هذه الجارية هم اليهود اللي أخذوا هذا الناموس والشريعة، ويقابل ذلك أيضا أورشليم الأرضية اللي هو مكان الهيكل اللي فيه حقيقة بيتم ممارسة كل أمور الناموس الطقسية. فده كله بيسميهم هاجر الوالد للعبودية وابنها اللي هم الشعب اليهودي. طبعا ابن الحرة بيقابلوا أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة. بعد كده بيقتبس من العهد القديم، بيقتبس من نبوة إشعياء 54 عدد 1، وبيقول أفرحي أيتها العاقر التي لم تلد، أهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وفي الإشارة دي وفي الاقتباس ده الرسول بولس بيوضح نقطة مهمة جدا، بيقصد منه بأفرحي العاقر التي لم تلد وأهتفي واصرخي التي لم تتمخض، أكيد قاصد سارة. بس يجي بعد كده بيقول أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج، منهم هم أولاد الموحشة اللي هي سارة التي يعني لم تعرف المخاض،
التي لم تعرف آلام الولادة، العاقر الما بتنجب، فبسموها الموحشة. الموحشة بمعنى الوحيدة التي بلا زوج. فقال أولة الموحشة دي أكثر من التي لها زوج. لكن لما نجي نعايل الموضوع بشكل منطقي، منو اللي كان عنده زوج؟ سارة اللي كانت عندها زوج، ولا هاجر اللي كانت عندها زوج؟ الواقع بيقول إنه سارة اللي كانت عندها زوج، لكن في تلك الليلة التي فيها كان هاجر موجودة في أحضان إبراهيم، كانت سارة وحيدة شايلة هم لنفسها، بتفكر ما مبسوطة، حزينة لأن زوجها في أحضان واحدة تانية بغرض إنهم يجيبوا الطفل، بس الموضوع ده ما كان مسر، ما كان مفرح. فالكتاب يقول لها أهتفي، أفرحي، أصرخي، لأنه أولادك هيكون أكتر من اللي عندها الزوج الآن، هتكون أكتر من الموجودة مع الزوج الآن. أما نحن أيها الإخوة فنزير إسحاق أولاد الموعد، يعني أنحنا من ضمن أولاد الموحشة، إحنا من ضمن أولاد الموحشة. فالكتاب يشجع سارة. الرسول بولس بيحول القصة دي، تخيل لينا كيف الكلام ده، في عدد 29 يقول: ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. كيف الكلام ده؟ منو حس بيضطهد منو؟ بولس هنا بيتكلم إنه المولودين للمسيح، المؤمنين للمسيح، يضطهدوا الآن من أصحاب الناموس، يضطهدوا الآن الكنيسة. فكأنه بيقول حولوا الكلام ده بأنه أولاد الموحشة الحقيقيين ما هم أولاد الجسد اللي جو عن طريق جسدي، اللي جو يعني بولادة بتاع الجسد. لا، أولاد الموحشة الحقيقيين هم المولودين بحسب الموعد، اللي جايين بالروح القدس، اللي جايين بالولادة الثانية، المؤمنين بيسوع المسيح. واتقلبت الآية، صار الآن المولودين حسب الجسد مقصود بهم اليهود، والآن حسب الجسد ديل يضطهدون الذين حسب الروح. فبولس بيقول هكذا الآن أيضا، فيحول الموضوع في الوقت ده بأنه أنتوا المؤمنين، إن كان من خلفية يهودية أو من خلفية أممية، أنتم أولاد الموحشة الحقيقيين. بس القصة ما بتنتهي هنا، لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. أي شخص لم يقبل يسوع المسيح كمخلص شخص في حياته، حتى لو كان من اليهود حافظي التوراة وحافظي الناموس، لكنه لم يقبل يسوع المسيح في حياتهم، يطردون لأنهم ينتمون إلى الجارية، لأنهم أبناء الجارية. فلا يمكن لابن الجارية غير مؤمن بيسوع المسيح أن يرث ما ابن الجارية ما ابن الحرة اللي هو يسوع المسيح. إذن أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. هللويا، مجدا للرب. تحويل كل الموضوع ده إنه أنا وإنت، فنحن ننتمي إلى الحرة، نحن ننتمي إلى الحرة، نحن أولاد الحرة. وكل شخص لا يؤمن بيسوع المسيح، كل شخص بعيد من دائرة يسوع المسيح، ينتمي إلى ابن الجارية، فلا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. مجدا للرب. خلونا نمشي ونستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة، وخليكم لسه موجودين معنا.

نشكر الرب لأجل هذه الترنيمة الرائعة. إلهنا إله رائع، أولاد الحرة وأولاد الجارية. أثبت الرسول بولس من خلال واقع العهد القديم إنه أنحنا ننتمي لأولاد الحرة. أثبت من خلال اقتباسه من العهد القديم، من خلال اقتباسه من إشعياء 54:1 إنه كل المؤمنين من كل الخلفيات هم ابن الحرة وليس ابن الجارية. ابن الجارية هم كلهم البعيدين من يسوع المسيح بما فيهم اليهود أصحاب الناموس، هم ينتمون إلى أولاد الجارية. أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية ما ابن الحرة، فنحن إذن أولاد الحرة. مجدا للرب يسوع المسيح. هلل وأفرح لأنك أنت تنتمي إلى ابن الحرة، أنت تنتمي إلى الرب يسوع المسيح. شكرا لأنك كنت معنا في هذه الحلقة، وأنا أثق بأن الرب تكلم إلى قلبك وتكلم إلى قلبك. سألتقيكم بإذن الرب في الحلقة الجاية. أترككم في رعاية الله والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. سداد الفرجة، يعني شنو الكلام؟ تعالوا نعرف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، مستمعين راديو سمر، راديو كل السودانيين. مرحبا بكم في برنامجكم الدهبايا. إن شاء الله إنتن كويسات يا دهبايات، بخير وعافية. خلونا نكشف الستار عن عنوان حلقتنا الليلة. عنوان حلقتنا الليلة عنوان كبير وعظيم. الليلة حنتكلم عن سدادة الفرقة.

سدادة الفرقة امرأة عندما يتقاعس الجميع عن سد واحدة من الاحتياجات والضروريات المهمة تطل برأسها في حياة لتقول أنا لها. بتلقاها في المناسبات تشد الحلل الكبار، ما بتقول فترتا، همها إنه الحلة دي تطلع طعمة وتكفي الضيوف، تجري وتتم الناقصة من جيبها. تلقاها في البيت زي النحلة، تقوم من بدري تنظف وتتفقد البيت من الكبير للصغير، تخط موية الشاي وتعجن عجين الزلابية، وإيد التانية تلقاها بتعمل في حاجات الفطور. نشيطة متواضعة كريمة مضيافة، ما بتقصر في زول قريب كان أو بعيد. دي الدهباية اللي بتسد الفرقة. لو طلبنا منها أي مطلب تقوليت دايما أبشر، فرحانة وبشوشة. لو قصدت شايل همك جبل تشيله معاك، ما بتقنت في كل أمر، تقول عديلة وزين. ولو ما في يدها والموضوع أكبر من إمكانياتها تقول لك الله بدبر كله خير. سدادة الفرقة أم حنونة وزوجة صالحة وتلميذة شاطرة وعقلها مفتوح دائما للجديد والمفيد. السودان معروف بأنه أرض الكنداكات، وأنه أرض النسوان اللي بسدنا الفرقة، وأنه أرض النسوان الخاضن حروب، ما عشان بلدهم بس، حتى عشان جيرانهم. وصدا جيوش زي الكنداكة أمان ريماس القادت جيوش وحاربت المملكة الرومانية وانتصرت عليها كمان. يسخر السودان القديم والجديد بأمثال كثيرة من نسوان سدادات فرقة وشيالات تقيلة بالزمن وعمرهم ما بميلا. فيهن الأخت الزرعت بلاد أبوها لما مات وقرت أخوانا وخرجتهم مهندسين وعلماء ودكاترة. وفيهن المسكت أم زوجها بعد وفاته وصانت أخواته وما قصرت فيهن لحد ما عرست ليهن. وفيهن اللي توفى زوجها وخلى ليها عيال وعيال زوجته التانية، وقررت إنها تشيل الشيلة، شالت ليها كفتيرة وكم كباية ومرقت فجر تلقط رزق عيالها. ورغم التنمر والتضييق اللي بتتعرض له زدادة الفرقة، إلا إنها جبل واقف في وش الريح، صابرة متوكلة مجتهدة محتمدة على نفسها وربها. ورغم دخلها القليل تلقاها في الحارة سادة، كاميرة زول بالليل في الحلة تجري عليه في نص الليل، وتجي المسا داخل عليه وفي إيده كيس الفواكه للعيان، وفي أفراح الحلة وتجي المسا داخل عليه وفي إيده كيس الفواكه للعيان، وفي أتراح الحلة وأفراحه أول زول تلقاها واقفة كان بإيده وكان بقروشة. سدادة الفرقة دايما بتبدل الغير على نفسها، لو عيانة أو جيعانة ما بتمرق صوتها، عشان هي ما بتحب تاخد ودايما بتدي. خلونا نطلع فاصل مستمعينا الكرام ونرجع نواصل تاني في سدادة الفرقة.

ورجعنا لكم تاني الذهبايات الغاليات سدادات الفرقة في برنامجكم الذهباية، لسه مكملين عن حلقتنا الليلة سدادات الفرقة. مرة بألف راجل ذهب عيار 24 ما بتتنصل عن المسؤولية اللي اتنصلوا عنها التانين، وبتوفي بالتزامه مهما كانت ظروفه، بتوفي بالتزامه بإرادة قوية ما بتعرف الخذلان وتوكل على الله. بيحضرني في الوقت ده قصة لوحدة من النسوان سدادات الفرقة، وهي راعوس، راعوس المآبية، امرأة من مآب، وهي زوجة ابن اتوفى زوجها وخلى لها أم المسنة وهي قريبة. قررت الحماة إنها ترجع لبلدها ومسقط راسها وأهلها بعد ما يتوفى ولدها. قررت راعوس إنها ترجع مع حماتها نسيبتها لبلدها وتقوم برعايتها وخدمتها زي ما كانت بتخدمها في وجود ولدها بعد مات. وحست راعوس إنه المسؤولية اتضاعفت عليها بعد ما مات زوجها. قدر ما حماتها حاولت تسنيها من راية في إنها تسافر معاها لبلدها، صممت راعوس إنها تسافر مع حماتها لأن حماتها محتاجاها في الوقت ده بالذات أكتر من الأول. وسافرت راعوس مع حماتها لبلدها وقعدت تشتغل رزق اليوم باليوم، بتمشي الحقل وتجمع السنابل اللي بتقع أثناء القيطة وتجمعها ويقسموا لها منها قسمتها، وتجي تراعي بيها أم زوجها المتوفي اللي هي احتبرتها زي أمها تماما. حماتها اللي كانت ما من أهلها ولا حتى من بلدها، بس القلب المحب والمسؤولية والرحمة اللي كانت بتملأ نفس راعوس جعلتها تصبر وتمشي قدما في إنها ما ترجع وما تخلي أم زوجها رغم المعاناة اللي كانت بتلاقيها في الشغل في الحقل. وقعدت معاها راعوس وخدمتها وقامت بكل واجباتها اللي ما كان ممكن يقوم بها حتى راجل. كانت بتمشي كل يوم الحق وكل يوم بتدعب وكل يوم بتشتغل، بتجي البيت تعبانة لكنها فرحانة. كانت راعوس بتمشي الحق كل يوم هاشة باشة مؤمنة متوكلة على الله الذي ألقى على عاتقها هذه المسؤولية، وربنا عالم إنه هي حتنجح فيها وتقدر عليها، وإنها راعوس سدادت فرقة. وأكرم الله راعوس على عملها الطيب بإنها اتزوجت صاحب الحقل وأصبحت من ملاك الأراضي. هي القريبة التي لم تتخلى عن حماتها وسدت فرقة عدم وجود الابن المعيل، أصبحت من سيدات المجتمع. كانت قريبة من المجتمع تماما، لكن راعوس ما يتخلت عن نسيبتها بعد الزواج، بل بالعكس أخذتها معاها لبيت زوجها الجديد وعاشت معاها في كنفذ زوجها. وقال عنها بوعز زوجها: جميع أبواب شعبي تعلم إنك امرأة فاضلة. وأمثلة راعوس كتار في السودان جدا جدا، المرأة اللي بتشيل نسيبتها أم زوجها زي أمها، وبتشيل أولاده كمان من مرته القديمة ومرته التانية، المرأة اللي بتشيل أخوات زوجها وبتكلفهم وبتربيهم معاها في البيت لحد ما تزوجين، وحتى لو زوجها اختلفت معاه أو طلقته أو مات برضو ما بتتخلى عن مسؤولياتها دي خالص، بتكمل فيها للآخر وللنهاية. عندنا سدادات الفرقة في السودان كتار وكتار جدا، فيهن البسيطة جدا الما يتعلمت حتى، اللي بتشيل صين التلويكة والمدققات وتقعد في طرف الفريق وتبيع وتلقط بالجنيه والجنيهين عشان تعمل حلة المراح، وفيهن الساعية وراء المراح طارد البقر بنفسها ما عندها راعي، عندها كم بقراية في الخلا وبتسرح بيهن عشان ترجع برضو وتشيل. وعندنا سدادات الفرقة في السودان المرأة ما بتمد يدها ليزول وما بتحتاج إلا لي الله، ما بتحتاج ليزول، حتى لو كانت محتاجة بتدس حوجتها وبتغطغطها، وما بتقول أنا ناقصني الشي الفلاني، ولا بتقول لبناتها ولا الناس اللي هي مسؤولة منهم أن إحنا الليلة ما عندنا، بتقول لهم على الله.
مستمعين الكرام والذهبيات الغاليات، كنت سعيدة جدا معاكم يا سدادات الفرقة، يا ذهبيات يا غاليات. كنا الليلة بنتكلم عن سدادات الفرقة في برنامجكم الذهباية، وكنت معاكم أنا إيفا صالح. اتقبلوا تحيات راديو سمر وفريق البرنامج.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

قالوا ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم، فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه، أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما، اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت، إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم، شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسن سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وبقول لكم مساء اللمة الحلوة، مساء القلوب الصافية، مساء الضحكة اللي بتخفف التعب، ومساء الأمل اللي بقول لنا بكرة أجمل إن شاء الله. وسلام كبير لبلدنا وطننا الغالي السودان، ربنا يحفظ أرضه وأهله ويزرع في كل شبر فيه سلام ومحبة واستقرار، وكمان نكون مستمرين مصلين ونرفع دعيتنا إنه بلدنا ترجع وتنعم بالخير والراحة والبركة. وبقول كمان حباب الناس اللي جات راجعة من أشغالها المختلفة، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، إن شاء الله يا رب مساءكم جميل ويومكم كان خفيف. ولكل يا رب أبو تعبان، ولكل شاب وبنية بيحاول يصنع كمان أمل جديد، وبنقول لهم يا رب يا رب ربنا يسدد خطاكم. وكمان ما أنسى أطفالنا الصغار، بقول لكم تحية للأطفال اللي بيرسموا البسمة في بيوتنا، وللكبار اللي بيدونا الحكمة والدعوات الطيبة. أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة، وكمان موضوع جديد في برنامج ساعة سمر، الساعة اللي بنقضيها مع بعض ونحن بنستمع لي ترانيم روحية مختلفة ومتنوعة. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونستمع لأولى باقتنا، ترنيمة جميلة جدا جدا، خليكم معنا.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

أكيد لحظات بنشاركها مع بعض وربنا حيدينا يعني الزيادة، لأنه يعني وعد إنه يكافئنا مرتين بزيادة. إذن حبابكم وحباب كل الزول يعني انضم لنا في اللحظة دي، بنقول له أهلا ومرحبا بك. وكمان يعني حابة أشكر المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة والأداء الرائع ده، شكرا يا ماركو، ربنا يباركك. أجمل ما عجبتني في الكتابة أو في الترنيمة واحدة من الأبيات بيقول: لو طلبت وناديته بيجيك ما بيغيب، الكون ده البرعاه بقوة سلطانه. إذا مستمعينا أكيد ممكن تسمعوا الترنيمة دي مرة تانية إذا رجعتوا وتابعتوا إعادة حلقتنا من خلال برنامج ساعة سمر. إذا أهلا ومرحب بكل زول انضم لنا، بنقول لكم إذا عايزين تراسلونا وتطلبوا ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وأكيد حكون طبعا مستنية كل المشاركات وحكون سعيدة جدا جدا بتفاعلكم في حلقتنا الليلة. إذن راديو سمر سودان ده هو يعني اسم القناة بتاعتنا، إذا عايز تنزلها على الساتلايت بنقول لك طبعا بيكون ما قصرت معنا. إذن أهلا بكل زور رجع من شغله وهو تعبان، خلينا نستجم كده في محضر ربنا وإحنا كمان بنستمع للترنيمة الجاية. خلوكم معنا وأكيد حنرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو زمن.

حباب كل الناس اللي بتسمعنا وحباب كل زول انضم لنا فتح راديو سمر وبسمعنا في برنامجنا ساعة سمر. إذن ترنيمة كانت جميلة ورائعة سمعناها وكلمات مطمنة جدا جدا بتخليك كده مطمن وعايش في فرح وسلام حقيقي. بيقول بتمسح دمعة عيني وتنسيني الأحزان، ضمني في حضنك بكل حب وحنان، معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام وبيك يا إلهي بكون دايما في سلام. وده السلام اللي احنا بنفتش عليه، السلام الداخلي، السلام الحقيقي اللي بخلينا دايما متصالحين ومتسامحين على كل الظروف والأشياء اللي بتكون من حولنا. إذن أعزائنا المستمعين، موضوعنا الليلة ممكن يكون موضوع مرة بي ومرة بيك انت ومرة بكذا ناس يمكن انت بتكون بتعرفهم. عايزين نتكلم عن الهزيمة لكن اللي بتجي بعديها الانتصار. إذن أول حاجة بتجي في بالنا يمكن يعني لما نقول هزيمة بتكون خسارة بتاعت مباراة، زي ما هسع بنشوف في الفترة دي وكأس العالم طبعا مباريات كثيرة وياما فرق كبيرة خسرت أمام فرق تانية، وقدر شنو كان يعني زعل ودموع على الخسارة أو الهزيمة الكبيرة دي. أو ممكن كمان يجيك يعني مثلا فشل في امتحانات أو خسارة مشروع، لكن لو تأمننا شوية هنكتشف إنه الهزيمة يعني أوسع وأعمق من كده بكثير. في هزايم الناس كلها بتشوفها وفي هزايم ما بتعرفها إلا أنت وربنا. في زول ممكن يكون ناجح في شغله وعنده مكانة في المجتمع والناس يمكن بتكون بتتكلم على حياته وتقول يعني شوف الزول ده ناجح كيف وشنو، لكن في داخله ممكن يعيش هزيمة بتكون صامتة. يمكن فقد السلام أو فقد الفرح أو بقى كل يوم يصحى وحاسس إنه الحياة فقدت معناها. وفي المقابل كمان في زول ظروفه يعني ممكن تكون صعبة شديد، لكن عنده سلام عجيب لأنه قلبه متعلق بالرب. وده بيعلمنا إنه الهزيمة الحقيقية ما دايما مرتبطة بالظروف الخارجية، لكن كتير ما بتبدأ من الداخل. خلونا نتأمل مع بعض في صورة الهزيمة اللي بنشوفها يعني في مجتمعنا. أولاً الهزيمة الاجتماعية. الهزيمة الاجتماعية حنتكلم فيها بعد ما نطلع فاصل ونرجع نواصل، وبديك فرصة انت كمان برضو لو عندك اي تعليق او اي اضافة عن موضوع الهزيمة في تعريفنا له، حبابك وحباب مشاركتك طوالي اكتب لي وراسلني على رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9، وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم. يلا يا أحباب خلونا نشارك ونتفاعل كده في موضوع الليلة، وأكيد حنستفيد ونطلع بنقاط جميلة. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل، خلوكم قريبين نستمع للترنيمة دي ونرجع.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا لابن كوش على الترنيمه الحلوه دي. منو زيك في يا رب، في محبته، في عطفه، في حنانه، أكيد ما في زيه. عشان كده الترنيمة بتقول منو زيك، أكيد ما في زيك. أهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وبنقول لك تعال وشارك معانا في موضوعنا الليلة في الأمسية الجميلة دي، وإحنا بنتشارك مع بعض موضوع عن الهزيمة، لكن أكيد الانتصار كمان مرتبط معه. إذن اتكلمنا قبل الفاصل وعرفنا الهزيمة هي ممكن تكون شنو، والظروف اللي ممكن يبون رباها الواحد لحد ما يعني يفتك إنه خلاص هو في حالة يمكن ما يقوم تاني من الحتة دي. لكن كده تعالوا نتفاكر مع بعض ونتونس في الهزيمة الاجتماعية. كان من شاب يعني تعب سنوات كثيرة وهو بيفتش عن شغل، وكل باب يتقفل في وشه، ومع مرور الزمن بيبدأ يسمع كلمات ممكن تكون جارحة: أنت لسه ما اشتغلت، أو أنت لسه ما عملت حاجة في حياتك. وبعد فترة يعني ما بقت المشكلة في الوظيفة المفروض يلقاها لنفسه، لكن بقت في إحساسه بقيمته، حاس إنه هو ما مقيم يعني قدام الأهل، أو هو أساسا يعني زل كأنه فقد قيمته. وكمان بالنسبة للبنات يمكن يكون في بنت يعني تأخرت في الزواج، وبقت تسمع تعليقات من الناس كثيرة جدا جدا، بدل ما تكون تعليقات مشجعة ممكن تكون تعليقات سلبية جدا جدا. المجتمع أحيانا بيقصد أو مرات بيكون يعني بدون قصد، المهم بيقول التعليقات اللي ممكن تكون جارحة دي، والتعليقات الجارحة دي أكيد بتغوص لجوا النفس وكمان لأعماق يعني القلب، بتصنع يعني بجد روح صعبة جدا جدا. وأكيد كمان في أسر كثيرة في أب أو أم شايلين هموم بتاعت معيشة وضغوط الحياة والخوف على مستقبل أولادهم، يعني ممكن يبتسموا قدام الناس لكن لما يقفلوا باب بيتهم يعرفوا حجم التعب اللي بداخلهم هو قدر شنو. الهزيمة الاجتماعية مرات ما بتيجي من الظروف بس، لكن من نظرة الناس ومن المقارنات ومن الأحكام الممكن تكون سريعة اللي بيحكموها علينا الناس. وكمان عايز أكلمكم برضو عن الهزيمة النفسية، ودي كتير مرات إحنا قاعدين نمر بها. أنا رأيت شخصيا مرات قاعد أمر بحالة بتاعت الهزيمة النفسية دي وكمان الهزيمة الاجتماعية، لكن عايزين الليلة في أمسيتنا دي نشوف إحنا كيف ممكن نقدر نواجه كل أنواع الهزائم اللي ممكن تكون في حياتنا أو تواجهنا في حياتنا اليومية. لكن مع بعض برضو نطلع فاصل ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا جورج، بأمانة ترنيمة جميلة وكتابة برضو يعني بجد بتعبر عن اختبار عميق جدا جدا من المرنم. يعني لما قال سمعت ديمة إنك رحمة، سمعت ديمة إنك بتغفر وبترحم، قال سمعت إنك يعني ريدك أبدي، سمعت أمان وسلام بتدي، لكن هسع شافتك يا رب ظروفي. أنا طبعا لو كنت بعرف برنم كنت أو صوتي كويس في الترنيم كنت كملت لكم باقي الترنيمة. شدت أنا ما عجباني وحبيتها جدا جدا. ربنا يباركك يا يعني جورج بيلي ويديك يا رب لسه كتابات ياما كثيرة جاية يعني تعزينا وكمان تخلينا نصبر في الحياة ونتحمل كثير، لأنه ربنا هو اللي بدينا القوة دي. إذا مستمعين تكلمنا عن الهزيمة النفسية، ويمكن ده أخطر أنواع الهزيمة، هي لما الإنسان يبدأ يصدق أنه ما عنده قيمة، يقول لنفسه أنا فاشل، أنا ما نافع، ربنا يعني نساني، الناس ديل أحسن مني. شفتوا الكلمات دي هي الهزيمة النفسية. ومع الزمن الكلمات دي بتبقى صوت داخلي يعني يطفي الأمل الجوانا. لكن السؤال، هل دي حقيقة؟ الكلام اللي أنا رددته فوق ده كله إنه أنا فاشل وأنا ما نافع وربنا نساني والناس أحسن مني، دي حقيقتك فعلا؟ ولدي صورة يعني مشوهة صنع الألم اللي إحنا قاعدين نمر به. الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيعلمنا إنه قيمة الإنسان ما جاية من نجاحه ولا من فشله، لكنها جاية من محبة الله له. ربنا ما قال لنا أنا أحبكم لأنكم ناجحين، لكن أحبانا ونحن بعض خطاء ورسل ابنه من أجلنا. إذن قيمتنا ثابتة في نظر الله حتى لما يعني نهتز في نظرتنا لنفسنا. الهزيمة الروحية برضو من أخطر أنواع الهزيمة. الهزيمة الروحية بتبدأ لما الزول يبعد عن ربنا أو يفقد الرجاء في رحمته، مرات بسبب خطيئة وقعنا فيها، يعني يحس إنه يعني إنه خلاص ربنا ما ممكن يقبله تاني، ومرات بسبب طول الانتظار، مثلا واحد يقول أنا بصلي كتير لكن ربنا ما بيرد لي، ومرات بسبب الألم يبدأ يشك في محبة الله. ودي المعركة اللي بتكلم عنها الكتاب المقدس، لأنه العدو ما همه بس إنك تتعب، لكنه عايز يقنعك إنه ما في أمل وإنك براك وإنه ربنا ياهو تخلى عنك. لكن الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مختلفة تماما. الله ما بيتخلى عن أولاده خاصة في وقت الضيقة، وبالعكس مرات بيكون أقرب لنا من أي وقت تاني، حتى لو مشاعرنا يعني ما قدرت تحس بحضوره. الله ما بيتخلى عن أولاده، بكل تأكيد الله ما بيتخلى عن أولاده، لكن يعني وقت الضيقة ده هو اللي بيخلينا إحنا نحس كده. داود نفسه مرة بالمشاعر دي وصرخ وقال إلى متى يا رب تنساني، لكنه في نهاية صلاته رجع وقال إنه يثق في رحمة ربنا. يعني حتى رجال الإيمان عرفوا لحظات الضعف لكنهم ما يعني قعدوا فيها كتير، لكن رجعوا إلى حضن الله وبقت الهزيمة قدامهم واضحة لأنهم عاشوا حياة الانتصار. ودي الأمسية اللي أنا حابة لكم إنها تكون مليانة بالضحكة والبسمة زي ما تكلمنا مبارح، وتكون مليانة بالانتصارات، لكن محتاجين إننا يكون عندنا عزيمة وعندنا إصرار وعندنا ثقة في ربنا إنه هو الحياة عدي بين المرحلة الصعبة دي. تعالوا أعزائنا المستمعين، بعد ما استمعنا لموضوع الهزيمة ده نطلع فاصل ونرجع نواصل، لكن في اللحظة دي أو في الفترة دي ممكن برضو تتفاعل معاي وتكتب لي وتقول لي على رقم الواتساب 0035 7976 5635. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الستلايت برضو مستنية مشاركاتكم، أهلا ومرحب بكم. إذا مستمعينا تعالوا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم بعيدين ما تمشوا، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

شكرا أيوب إبراهيم وكمان المرنمة أماني على الترنيمة الجميلة إحنا بالإنجيل لقينا حياة. نرجع لموضوع حلقتنا اليوم مستمعينا الأعزاء وهي عن الهزيمة والانتصار. يمكن في سؤال بيجي على بال كل واحد فينا لما يمر بحالات زي كده، ليه ربنا بيسمح بالهزيمة؟ يمكن ده سؤال كل واحد فينا بيسأله كل يوم في حياته، بيقول يا رب ليه أنا بخسر؟ ليه خسرت شغلي؟ ليه أنا بمرض؟ ليه المشروع ده فشل؟ ليه يعني صلاتي دي اتأخرت؟ أو يعني أسئلة كثيرة كثيرة كثيرة. وحتى يعني رجال الله برضو في الكتاب المقدس لو رجعنا بنشوفهم بيسألوا الأسئلة دي. داود سأل، والنبي أرميا برضو سأل، وأيوب برضو سأل، وحتى التلاميذ كانوا مرات ما فاهمين الحل. إذن السؤال نفسه ما غلط، الغلط إننا نفكر إنه عدم فهمنا لخطة الله معناه إنه الله ما عنده خطة لنا. مرات إن إحنا بنشوف صفحة واحدة لكن ربنا شايف الكتاب كله. نحن بنشوف هسع الليلة لكن هو شايف النهاية من البداية. الله ما بيفرح بألم أولاده. أول حاجة لازم نكون واضحين فيها إنه الله ما بيستمتع بأوجعنا. هو أب حنون رؤوف ورحيم وطويل الروح وكثير الرحمة، الله محبة، ولما أولاده يتألموا قلبه قريب منهم. عشان كده الكتاب المقدس بيقول قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. يعني بدل ما يبتعد عن الإنسان لما يكون مكسور، الله بيقترب منه أكتر وأكتر، ودي في حد ذاتها تعزية كبيرة لنا. مرات الله بيسمح بالتجربة لكنه ما بيخلينا فيها. في فرق بين إنه الله يسمح بشي وبين إنه هو يتخلى عن أولاده. الأب مرات بيمسك طفله وهو بيتعلم المشي، وفي لحظة بيرخي يدينه شوية شوية لأنه عايز يشوف طفله وهو بيتعلم يمشي براه، مش لأنه ما بيحبه حتى ولو وقع، لكن هو حيرفعه أكيد وحيجري عليه ويشيله. وده الجزء بتاع النمو، إنه كيف إحنا ربنا بيخلينا حتى في وسط تجاربنا دي إحنا ننمو أكتر وأكتر. كثير من المرات إن إحنا ما بنفهم الدرس إلا بعد ما تعدي الأزمة. يوسف لما الله يعني كان شغال في الخفاء، خلونا نمشي ونشوف يعني قصته كانت شنو. أكيد قصة يوسف أكيد معروفة بالنسبة لنا، خاصة لما أخوانه رموا في البير، كان ممكن يقول ربنا خلاني، ولما يتباع عبد كان ممكن يقول خلاص حياتي لحدت هنا انتهت، ولما دخل السجن وهو زول بريء كان ممكن يفقد الرجاء. لكن الحقيقة إنه ربنا كان شغال في مرحلة ما في حياة يوسف، حتى لما كان يوسف شايف الصورة يعني الكاملة قدامه، هو فاكر إنه هو شايف الصورة كاملة قدامه، لكن يوسف ما كان شايفها بالصورة دي، إذا كان في البير ولا في العبودية ولا كان في السجن. لكن الوقت المناسب لما جاء ربنا فتح أبواب كثيرة ليوسف. ولو كان يوسف ما دخل السجن كان ما يعني يتلاقى مع ساقي الملك، ولو ما كان يعني يتلاقى مع ساقي الملك ما كان وقف قدام فرعون، ولو ما كان وقف قدام فرعون كان ما بقى يعني خلاص لأسرته ولشعبه كامل. يعني الحاجات أحيانا اللي بنعتبرها تعطيل بتكون في الحقيقة هي تجهيز لينا. إذن أعزائنا سمعنا برضو واتكلمنا كثير في موضوع الهزيمة، لكن في نقاط كثيرة كانت جميلة جدا جدا. إذن تعالوا كده نرتاح شوية، نطلع نستمع لترنيمة برضو، واحدة من الترانيم الجميلة والرائعة، ونرجع نواصل برنامجنا. زي ما بقول لكم دائما خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكمان كل الشكر والتقدير للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. وإحنا في خواتيم حلقتنا الليلة، بما إنه إحنا كنا بنتكلم عن الهزيمة عرفنا كثير عنها، وكمان عايزة كده نختم برسالة ممكن تكون جميلة نستفيد منها إحنا كلنا خاصة في الموضوع ده. الهزيمة ما معناها إنها تكون هي عنوان حياتك، لكن تكون يعني فصل من فصوله، والله يعني ما بينتهي من الفصل ده إلا وقصتك مكتوب فيها الانتصار. ربنا يعني لما يغلق الأبواب أكيد في بيبان، يعني لما البيبان كثيرة تغلق ربنا كثير حيفتح أبواب تانية قدامك. وعزيزي المستمع عايز أقول إنه إلهنا هو إله البدايات الجديدة، هو اللي أقام يوسف من البير ورد بطرس بعد سقوطه وحول الصليب إلى قيامة، وما زال بيعمل في حياة كل واحد فينا الزول اللي بيضع ثقته فيه. الله ما يعني بيتغير في كل الظروف اللي بتمر بينا زي ما احنا بنعتقد، الله هو ثابت، هو أمس واليوم وإلى الأبد، وهو كمان قادر إنه يغير قلب الإنسان حتى وسط الظروف الصعبة اللي انت قاعد تمر بها، ويديك سلام وأمان واستقرار ورجاء يعني في الهزيمة، وأمل جديد يا رب في حاجات كثيرة أنت كنت فاقد فيها الأمل ده. أرفع عيونك لأن المسيح بيستناك وأكيد حيحقق وعده فيك. أمشي بخطى واثقة لأنه الذي بدأ فيك عملا صالحا هو أمين أن يكمله. يمكن الهزيمة تكون محطة في الطريق، لكن ما حد يعني تحدد وجهتك الأخيرة. في المسيح النهاية الحقيقية ما الهزيمة لكن الانتصار. ربنا يبارككم ويقوي قلوبكم ويملى حياتكم بالسلام والرجاء، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يعني تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ونحن بنستمع لآخر ترنيمة معانا اخترناها لكم في الأسبوع ده، وربنا يبارككم وكونوا دايما مستنيننا في الموعد على الساعة 5 بتوقيت السودان، ولحد ما نتلاقى ودعتكم الله.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر لأنك بتهمني وإنت بتهميني تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء كل زول يقول رأيه نسمع بعض نشجع بعض ونتفاكر نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر خليك معانا على راديو سمر

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرا في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرا في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه بضايقة؟
1: أنا عايزة أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا أن جاء منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين أنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان أنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي أنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخلوا معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسنا إننا نكبى كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم.
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت اللي حتغوده عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة الزكة الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل ويتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخل لاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان هو الزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت داك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح ويمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم،
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وانه كيف بيحب العشارين والخطاه زيه كده، بتقول الايه رقم 3 انه طلب ان يرى يسوع من هو، وده لانه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولانه فعلا حاس بحاجه ناقصه. لكن الايه بتقول انه طلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كتيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا أو أصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تاني لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وبكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة أستاذ مجدي؟
2: فضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معاه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتم مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطويلته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
8: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
1: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
1: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا هم مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل، وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضو منتظر، وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيقى قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
1: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
1: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
5: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: تفضل يا حسام.
1: يسوع ما عاين لزكا بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكا. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
0: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكا باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
0: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكا أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكا؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكا؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكا هي اللي ألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكا راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
0: فضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسي قعدت أفكر في مشاعر زكا. زكا كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه يقول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكا متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
0: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكا فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكا اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
0: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان متزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
0: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
1: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
0: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
4: أنا عايز أشارك بحاجة.
0: اتفضل يا رانيا.
4: التغيير اللي حصل في حياة زكا غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكا اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
0: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكا. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
0: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
0: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكا قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكا ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض

0: أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم. ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة، أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
1: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه. أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد، لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
2: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته. ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معانا.
3: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
1: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين
2: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عند سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جوا للمسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته: كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم رضيانين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى، يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزم باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم، متى بيقول رئيس الشياطين. وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول، بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

0: رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا.
1: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
2: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
3: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
2: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
4: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
2: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
5: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
2: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
3: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
2: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
5: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
2: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
6: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
2: فقال:
3: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
2: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
3: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
2: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
7: هل أنا يا سيد؟
2: فأجاب:
3: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
2: فأجاب يهوذا الذي خانه:
5: هل أنا يا معلم؟
2: فقال له:
3: نعم أنت.
2: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
3: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
2: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
3: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
2: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
3: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
2: فقال له بطرس:
8: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
2: أجابه عيسى:
3: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
2: فقال له بطرس:
8: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
2: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
3: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
2: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
3: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
2: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
3: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
3: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
2: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها فلتكن إرادتك.
2: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
3: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
2: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
5: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
2: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
5: السلام يا معلم.
2: وقبله. فقال له عيسى:
3: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
2: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
3: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
2: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
3: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
2: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
9: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه،
2: فوقف رئيس الأحبار وقال:
4: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
2: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
4: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
2: فقال له عيسى:
10: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
2: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
4: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
2: أجابوه:
11: إنه يستحق الموت.
2: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
2: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
12: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
2: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
8: أنا لا أعرف ما تقولين.
2: ثم خرج إلى مدخل الدار، فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
12: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
2: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
13: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
2: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
10: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا، إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور، وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.